مع تباشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة وفي كل صباح مشرق. إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

0: عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم دائما بالخير. أبدا لكم مجددا لنأخذكم على جناح الأثير إلى حضرموت، ونحن في حضرموت ومن حضرموت نأخذكم بين الفقرات العديدة المتنوعة. أملنا أن تبقوا برفقتنا طيلة هذه الساعة الأثيرية، فابقوا معنا وكونوا دائما بجوارنا.
1: صباح الخير والتسامح، صباح الود، صباح العطف، صباح الأشياء الجميلة التي دائما تجعلنا نتبادل المحبة فيما بيننا البين. لماذا لا نتبادل كل هذه الأمور منذ الصباح الباكر؟ ربما رسالة عابرة لأحدهم، ابتسامة جميلة، كل هذه الأشياء تترك أثرا عميقا في النفس. فدائما عند بداية كل صباح علينا أن نكون أكثر لطفا، فلا أحد يضمن ماذا سيحدث عندها، لا يفيد الندم. ماذا سنخسر إذا تبادلنا بهذه التصرفات والمواقف واللحظات والتعاملات الجميلة؟ كلها دائما تترك أثرا جميلا في نفوس الأشخاص الذين تتعامل معهم. وهكذا نحن في صباح الخير يا حضرموت نحرص أن نكون أكثر لطفا وودا لكم، لأنكم دائما ما تكونوا بالقرب منا وتحبوا أن تتابعونا منذ هذه الأثناء وإلى نهاية البرنامج.
0: وكما قالت العزيزة مادلينا، نحب أن تكونوا بالقرب منا، ونحن أيضا

0: اللهم إني نسألك صباحا يملأ الأجساد عافية والأرواح فرحا.
1: اللهم أرحنا من هموم الدنيا
0: وارزقنا التوفيق في جميع أمورنا.
1: اللهم اجعل لنا رزقنا اللهم اجعل رزقنا حلالا
0: واجعل قدرنا جميلا
1: ولا تأخذنا إلا وأنت راض عنا.
0: اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم مريضا إلا شفيته
1: ولا ميتا إلا رحمته
0: ولا دعاء إلا استجبته
1: ولا تائبا إلا قبلته
0: ولا غائبا إلا رددته. اللهم أكرمنا بصباح تسفو فيه النفوس
1: وتطمئن به القلوب
0: وتشرق به الوجوه بنور التقوى.
1: اللهم يسر لنا كل عسير
0: واجعل لنا بكل خطوة توفيق وتيسير وأجر.
1: اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته
0: وممن دعاك فأجبته.
1: آمين
0: آمين يا رب العالمين.

0: الصباح. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، يأتي الصباح الجديد ومع تسلل أشعة شمسه نحو نوافذنا يتسلل إلينا أمل في يوم جميل يأتي إلينا محملا بعبق الصباح وأنفاسه.
1: ترافقه الطيور وهي تعزف ألحانها العذبة مع ترانيم البحر وهو يعزف موسيقاه ككل يوم.
0: يأتي الصباح أملا يزف البشرى للجميع لأن لا ظلام دائم، مهما اشتدت حلكته سيأتي ذلك النور حاملا ابتسامات الصغار أملا بقادم جميل.
1: جهزوا أمنياتكم واستقبلوا بها الصباح،
0: رافقوه بابتساماتكم العذبة وإيمانكم الصادق،
1: وارفعوا أكفكم عاليا وقولوا اللهم اشعل هذا الصباح إشراقة نور تمحو كل ظلام.

0: صباح الخير يا حضرموت، صباح الحكمة التي عرف بها أسلافنا. ووصلنا بكم مستمعينا الكرام إلى المثل، ومثل اليوم ماذا يقول يا مادلينا؟
1: نعم، يقول مثلنا اليوم إذا انقلد مسلف انفتح السدة.
0: إذا انقلد مسلف انفتحت سدة، ومعنى انقلد أي أغلق. والمسلف وهو مادلينا، المسلف ما هو؟
1: المسلف هو الممر بين بيتين.
0: السدة معروفة طبعا،
1: معروفة.
0: هي بوابة البيت الرئيسية. وإلى ما يضرب المثل؟
1: يضرب هذا المثل لإظهار التفاؤل وعدم الإنزعاج إذا انقطع عون أو مساعدة، فستظهر أخرى أكبر منها.
0: نعم، يعني إذا انقفل باب انفتح ألف باب، مثل ما يقول مثل آخر. وأمثالنا الشعبية مدينة دائما فيها الكثير من الحكمة. وأسلافنا وأجدادنا وأبائنا يعني عندما قالوا هذه الكلمات البسيطة هم أرادوا معاني أعمق، معاني رأوها من تجاربهم في الحياة. وهذا أيضا ينم عن إيمان مطلق بالأقدار، بالقدر سبحانه، بالله سبحانه وتعالى وبأقداره.
1: أكيد. والمثال لليوم اللي إحنا طرحناه مهم أصلا في هذه الفترة اللي إحنا نعيشها. فكثير ناس استسلموا، كثير ناس وصلوا لمرحلة اليأس، كثير ناس حتى يمكن أنهم تذمروا الله المستعان. لكن المثل هذا بعطيك تفاؤل، بعطيك حتى ولو بقعة ضوء صغيرة، أنه مهما تقفل شيء ينفتح شيء أكبر منه.
0: بالضبط. التفاؤل مطلوب في كل الأحوال.
1: ما تقدر تعيش أساسا إذا أنت إنسان ما عندك أمل ولا عندك تفاؤل، حياتك بتكون جحيم.
0: لازم
1: يكون عندك.
0: وإيش يقول المثل اليوم؟
1: يقول المثل اليوم
0: إذا انقلد مسلف

0: متابعينا في كل مكان، ما زلنا معكم في صباح الخير يا حضرموت. وأيها الأحبة في كل مكان، كثير من الناس لم يلتحقوا بركب التعليم
1: أو لم يكملوا أساسيات التعليم لظروف أجبرتهم على ذلك،
0: لكن الفرصة لم تفوت عليهم،
1: فما زال الآمال في التعليم موجود.
0: جهاز محو الأمية وتعليم الكبار في ساحل حضرموت هو بصيص نور لهم للبدء في التعلم أو العودة إلى مقاعد الدرس التي بابتعادهم عنها اقتربوا من الأمية.
1: معنا الآن في الاستديو الأستاذ السادات صالح العسل العمودي، مدير عام جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بساحل حضرموت، لنتعرف منه على عمل الجهاز في هذا اليوم العالمي. مرحبا بك أستاذ السادات.
2: مرحبا، أهلا وسهلا فيكم.
1: نهنئكم أولا باليوم العالمي لمحو الأمية والذي بدأ من عام 1966 تقريبا.
2: نعم.
1: لو نتحدث عن نشاط جهاز محو الأمية في حضرموت الساحل بصفتكم طبعا مدير عام الجهاز.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، أولا نشكركم على هذه الاستضافة في هذه المناسبة العالمية. طبعا اليوم العالمي محو الأمية مناسبة للتأكيد على أن التعليم حول الجميع وأساس لنا مجتمع واعي وقادر على تحقيق التنمية. ومحو الأمية لا يقتصر فقط على تعلم القراءة والكتابة، بل هو بوابة للمعرفة وأيضا تمكين الفرد وتعزيز قدرته على المشاركة الفاعلة في بناء المجتمع.
1: نعم، جميل جدا. المدارس والمراكز التي تندرج تحت الجهاز في عاصمة المحافظة وأيضا في المديريات الأخرى لنتحدث عنها.
2: طبعا المدارس محو الأمية في مديريات ساحل حضرموت تندرج تحت إدارات محو الأمية بفروع المديريات. وتتوزع بشكل كبير في هذه المديريات، وطبعا نحن لعدم تمكننا أو عدم إيجاد مواقع أو مدارس أو مباني بلا صح لهذه الصفوف، فنعتمد كليا أولا على المدارس التربية والتعليم إذا في إمكانية. وأيضا نعتمد على المساجد بالنسبة لدراسة النساء، نستعين بهذه المساجد سواء في المدن أو حتى في الأرياف، بإضافة إلى بيوت بعض الأهالي تطوعا فتحوا بيوتهم لهذه الخدمة التعليمية للناس. ونحن مستمرون في تنفيذ خطط وبرامج الجهاز في هذه الفترات كلها.
1: نحن نحيي طبعا الأسر التي فتحت بيوتها لهذه الخدمة الكبيرة.
0: طيب أستاذ، بالنسبة للدراسة في محو الأمية، يعني مثلا ما المطلوب لأي شخص يريد أن يلتحق بمحو الأمية؟ هل هناك مثلا شروط معينة أو ما الذي يجب عليهم أن يعملوا؟
2: الشروط طبعا محو الأمية شروطها أولا، نعم، نقبل الدارس من عمر 10 سنوات وما فوق. وإذا انقطع الدارس عن التعليم النظامي لا يمكن نقبله في صفوف محو الأمية إلا إذا انقطع من سنتين دراسية وما فوق أولا.
0: نعم.
2: والشيء الثاني، المتوفر في الدارس عند تسجيله في هذه المراكز عليه أن يحضر إثبات هويته من شهادة ميلاد ولا بطاقة إذا كان كبير السن.
0: نعم.
2: ويختار الوقت المناسب. تعرفون عن كبار السن، أحيانا كبير السن عنده رغبة في الدراسة ولكن يختار وقت مناسب له شخصيا،
1: تناسب ظروفه.
2: نعم، تناسب ظروفه.
1: نعم. نعم. ماذا عن الدراسة أستاذ سادات في مدارس محو الأمية؟ المنهج، الوقت الدراسي أو الدوام أو اليوم الدراسي كيف يبدأ؟
2: يبدأ اليوم الدراسي طبعا زي كل عام دراسي. طبعا في طبعا هذا التعليم، اولا نقول التعليم المهم تعليم غير نظامي اولا.
0: نعم.
2: تعليم غير نظامي، يعني تلاقي الدارس عنده اقبال ورغبه على التعليم وفجاه ينقطع التعليم، يتسرب.
0: نعم.
2: والعكس صح، بعضهم يجيلش يعني بعد ما تبدا الدراسه العام الدراسي يلتحق. نعم. احنا ما نرجعه.
0: نعم.
2: وحتى لو كثرت غيابات الدارس في صفوف المحلوميه نراعي ظروفه.
0: نعم.
2: حكم انه كبير سن يعني، ونحاول هذه المناهج الدراسيه اللي وضعت محو الأمية، طبعا مناهج وزاريه، هذه مناهج وضعت مبسطه للدارس، والمعلمين ايضا عليهم ان يبسطوا هذه المناهج بقدر ما يستوعبها هذا الدارس.
0: صحيح، لانه هم الكبار السن زي الاطفال، سبحان الله.
1: نعم. يحتاجون رعايه خاصه.
2: بالضبط. حتى المعلمين، عفوا، حتى المعلمين والمعلمات لازم يتميزوا بحاجة اللي هي معرفة خصائص الكبار. قبل ما يتجه المعلم إلى صفوف معلومية لازم يأخذ هذه الدورات عن خصائص الكبار، كيف التعامل معهم، كيف
0: وأن يكون شخص متواضع عشان
2: متواضع وكبير السن وقدراته محدود وفهمه أيضا محدود في هذه الظروف هذا كبر السن.
1: نعم، البعض يربط محول أمية فقط بالكبار بأنها خاصة بكبار السن، لكن من ملاحظاتي طبعا أن هناك بنات في مقتبل العمر شابات اندرجنا تحت مدارس محول أمية أو مراكز محول أمية انقطعنا لظروف ما أجبرتهن وعدنا وهن أيضا لازلنا شابات.
2: صحيح، هذه الحالة موجودة عندنا في الصفوف المحول أمية في مستوى مديريات.
1: نعم،
2: تلاقي الدارس يتسرب من التعليم النظامي.
1: نعم،
2: لأي ظرف حسب ما تفضلت السادة.
1: نعم،
2: و تتهيأ الفرصة مستقبلا بعد مرور كم سنوات، يعني انقطاع بأسباب، يعني طبعا الظروف اجتماعية، ظروف معيشية، ظروف زواج وكذا.
1: نعم،
2: مبكر، فتضطر بعدين تجيلها حالة رغبة بالدراسة، فصفوف مفتوحة ومتقبل كل دارس.
0: حتى أتذكر أنه في مرة من المرات لما طبعا سمحت لي الفرصة أني أدرس في محول أمية كانوا في بنات صغار، يعني في هذاك الوقت كانوا يقولوا والله لو كملنا إحنا زيك الآن.
1: نعم،
0: بس ما شاء الله تفاجأت أنهم واصلوا الدراسة وانتقلوا بعدين إلى المدارس، وصارت ما شاء الله يعني واحدة من البنات أنهت دراستها حتى الثانوية.
1: نعم، هناك الكثير من القصص.
2: أي لا في عفوا عفوا في بس شوي إيضاح للصغار السن، هذه الفتيات صغار السن.
1: نعم،
2: طبعا لما تنقطع الطالبة عن المدارس النظام التعليم النظامي فولي أمر يجيبها لعندها محول أمية، طبعا ما يعلم شروط التحاق الدارس محول أمية.
1: نعم،
2: فهناك شروط طبعا، يعني لسه في اليومين الماضي هذه جانا ولي أمر بطالب نفس الطريقة، يعني تصور انقطاع عام دراسي واحد العام الماضي وظروف قد.
1: نعم،
2: ونحن نسجله في صف محول أمية، طفل عمره 11 سنة، يعني كسن نقبله محول أمية كسن.
1: نعم،
2: 10 سنوات.
1: نعم، لكن كسنوات انقطاع
2: لا يمكن.
1: نعم،
2: لأن عام دراسي واحد.
1: أه،
2: فماشي مشكلة، قلنا له تحب التعليم النظامي لأنه فارق سنة واحدة بس.
1: نعم،
2: لأنه في هذه الحالة لو قبلنا، شفتوا كيف حصلت في السنوات الماضية، لو قبلنا مثل هذه الحالات السنة بسنتين عندنا دراسة محول أمية، 3 سنوات بست سنوات تعادل صف السادس. أه، تروحين صف السابع.
1: نعم،
2: هذه الحالة بتطلع البنت لو قبلناها هذا العام السنة الجاي بتعادل زميلاتها اللي تخلفت عنها وتطالب هذه
1: الزملاء اللي تخلفوا. حدثنا عن هذا النظام أستاذ سادات، كيف حكيت السنة بسنتين؟
2: السنة بسنتين طبعا نحن مراحل محرومية مرحلتين، مرحلة الأساس.
1: نعم،
2: تتكون من سنتين دراسية، أساس أول وأساس ثاني.
1: نعم،
2: لما يكملها الدارس باعتباره تحرم من الأمية، السنة الثانية عندنا تعادل الصف الرابع بالتعليم النظامي، بإمكان الدارس يلتحق بصف الخامس في التعليم بعد ما يكمل عندي مرحلة الأساس الثانية. تمام، وبالنسبة للمرحلة الأخيرة مرحلة المتابعة، هذه المرحلة برضو سنين يدرسونها بتعادل سنتين، يعني تعادل الصف الخامس والسادس في التعليم النظامي. لما يكمل الدارس في مرحلة أمية 3 سنوات يأخذ شهادة المتابعة مباشرة يروح للاستكمال أو الاستكمال تعليمه بالصف السابع في المدارس النظامية.
1: نعم، وهذا تيسير لهم
2: بيسير.
1: ربما يعني بعضهم كبار السن يحتاج الى استكمال دراسته فيلتحق بالمسائيات.
2: بالضبط، يلتحق بالمسائيات.
1: نعم، استاذ سادات، هناك الكثير من القصص الملهمه لا شك مررتم بها وحدثت في اروقه صفوف محول أمية وانطلقت ليس الشهاده الثانويه كما نعرف جميعا واكتفى بها، وانما انطلقت الى الشهاده الجامعيه وربما الشهادات العليا. لو نتحدث عن بعض هذه النماذج.
2: طبعا في قصص نجاح مشرفه لجهاز محول أمية في الساحل. طبعا قد يكون محول أمية ليس نهاية الطريق، وإنما قد يكون بداية لمسيرة تعليمية طويلة. مثلا هذه القصص اللي حدثت عندنا، طالبة التحقت أو مجموعة الطالبات، هذه الطالبة التحقت بصفوف محول أمية في منطقة فوة واستكملت دراستها في محول أمية والتحقت بالصف السابع لاستكمال تعليمها النظامي في مجمع فوة
1: المسائي. طبعا
2: المسائي، وأكملت مرحلة الثانوية ومرحلة البكالوريوس والجامعة والماجستير. طبعا وجهت لي دعوة من ولي أمرها بحضور هذه المناقشة بحثها في الماجستير وحضرت راحة، والآن تحضر الدكتوراه
1: ما شاء الله. نعم. هذه مخرجات جميلة.
2: نعم. مخرجات جميلة وتم تكريمها من السلطة المحلية من أهل حفل. نعم. وقصة ثانية أنت سادة أروى خير شاهد عليها، كنت قمت بالتغطية هذه.
1: نعم حضرتها في
2: حفل ماضي.
1: نعم.
2: نفس المناسبة هذه الثامن من سبتمبر يوم العالمي.
1: نعم.
2: في مركز بيت العدروس في طالبة ليلى العمودي نفس الطريقة أكملت درسها في مركز بيت العدروس في فوق المساكن وواصل تعليمها إلى نال شهادة البكالوريوس.
1: نعم.
2: وتم تقديمها
1: وتطمح أيضا إلى أن تكمل دراسات عليا.
0: القصص هذه تخليك حتى أنت يعني تقول هذول
2: الناس. نعم عفوا. نعم هيك عن اللي أكملت الثانوية العامة.
0: صحيح يعني وزي ما قلت إنه هذا قصص يعني تخليك أنت اللي تشوف نفسك أنك عملت إنجازات، تحس نفسك حتى أنك يمكن ما خضت المعاناة اللي هم خاضوها. أنت درست بشكل منتظم يمكن حتى ما حصلت الصعوبات اللي هم مروا فيها ومع كذا ما شاء الله حققوا أنجزوا. أنا أعرف أمي برضه يعني هي ما درست نهائيا بس التحقت في محو الأمية وتحررت الآن ما شاء الله، هي حافظة المصحف ما شاء الله،
1: وهذا أنجز في حد ذاته
0: إن شاء الله. يعني
2: العمر عندهم إصرار عندهم، لا يمكن تكون عايق أمام طموح الإنسان.
1: أكيد قدرات الإنسان رب أودع فيه قدرات عجيبة.
2: أكيد.
1: نعم. وفي اليوم ونحن نحتفل طبعا باليوم العالمي لمحو الأمية، هل من كلمة توجهها لمن يريد الالتحاق بالصفوف؟ لكن هناك لديه ما يخشى، البعض يقول يعني بعد السنين دي كل لها برجع بدرس. طبعا. يعني قدني كبيرة برجع بمسك القلم والدفتر.
2: أكيد.
1: صعب.
2: طبعا رسالتنا في هذا اليوم لكل من يتردد أو يشعر بالخجل أو يخشى.
1: نعم.
2: أن يبدأ في التعليم، نقول له لا تخجل من التعليم طبعا، ولا تجعل العمر والظروف حاجز أمامك، فخطوة ألف ميل تبدأ بخطوة واحدة. أكيد.
1: نعم. صحيح.
2: والتعليم حق لكل فرد، وبداية حياة جديدة لحياة أفضل. ونحن في المكتب هنا مكتب جهاز محمود بالساحل نمد أيدينا لكل من يريد أن يتعلم أو يواصل تعليمه.
1: نعم. وهذه الرسالة أيضا نوجهها لمن يريد أن يطرق باب العلم، فأبواب جهاز مكتب محو الأمية في ساحل حضرموت مفتوحة للجميع.
2: أكيد.
0: نعم الدراسة سهلة ومش معقدة، وأنا شخصيا اطلعت لكيف يعني تحضر الدروس وكيف صراحة للأمان يعني في كثير ناس كانوا خايفين
1: فعلا.
0: بعدين بعد لما شافوا التجارب عندنا في الحارة وشافوا كثير بنات انطلقوا كثير أمهات خاضوا هذه التجربة.
1: أيضا النظام السنة بسنتين جميل يعني يختصر عليهم الكثير
2: ويرغبهم
1: المواصل. نعم.
2: عادي يقول لك نبى دروس الآن 6 سنوات لما نوصل سابع على ثلاث سنوات
1: سابع. بالفعل بتواصل بعدين دراستك الأخرى. الشهادة التي ينالها طالب أستاذ السادات إلى أي مستوى؟ طبعا نحن قلنا إلى المستوى السادس أو السادس تعادل السادس. المواد التي تدرس هي نفس مواد التعليم
2: المواد تدرس 4 مواد. نعم. القرآن الإسلامية واللغة العربية والرياضيات إضافة إلى مادة نسميها الثقافة الإسلامية ما يسمى العلوم في المدارس النظامية.
1: نعم.
2: يعني العلوم هذه 4 مواد فقط رئيسية يدرسها الطالب خلال السنوات كلها وسنوات الدراسة كلها.
0: هو ما بيحس بالفرق كثير، اطلعت على المنهج طبعا لأنه السادس بيكون أساسي وبعدين بينتقل إلى الإعدادي.
2: أيوة.
0: ما بيحس فرق بعدين أساسا، هو في مرحلة الإعدادية هي تفتح أمامك أفاق جديدة حتى صحيح. بالنسبة للطالب اللي دارس في الانتظام يعني العادي المدارس العامة.
2: منهج مرحلة المتابعة يجمع بين الصف الخامس والسادس.
1: نعم.
2: لأن مشان الطالب لو واصل تعليم صف سابع من لها صعوبة
1: يتأقلم في
2: منهج الصف السابع.
1: نعم لأنه في دروس مرتبطة بالمستوى السابع.
0: نعم.
1: محو الأمية في ساحل حضرموت بين الأمس واليوم، ما تقييمكم له؟
2: طبعا إذا أردنا أن نقارن بين الأمس واليوم فنحن في جهاز محو الأمية بالساحل نستطيع القول بأن تجربة محو الأمية قطعت شوط مهم وانتقلت من جهود محدودة إلى عمل مؤسسي أكبر وأكثر تنظيما وانتشارا مع توسع هذه الصفوف وزيادة الدارسين القابلين للدراسة، سواء القابلين للدراسة من المنقولين أو من المقيمين أو من النازحين خلال هذه السنوات الأخيرة.
1: هل استوعبتم العدد من النازحين؟
2: استوعبنا نعم، ولكن في إشكالية بس
1: المستندات أورابهم.
2: لا مش مسندات موجود إثباتاتهم، ولكن البعض ما عنده طبعا شهادات أو يقول لك شهادات في المدارس ناخ ما أخذوها مستلموها من شهاداتهم بحافظات الأخرى.
1: نعم أقصد هذه.
2: أيوة هذه الإشكالية محلولة بامتحان تحديد مستوى الطالب.
1: جميل.
2: نعم الامتحان تحديد مستوى يقاس قدرات ومستوى الطالب.
1: نعم.
2: على ضوء إجابته وقدراته نحن نحدد له المستوى اللي يكون لايق لقدراته هذه. نعم. أي مستوى يكون؟
0: صراحة اللقاء كان شائق جدا، يعني الموضوع ده بالنسبة لي ملهم صراحة، ألهمني كثير الموضوع أساسا وأثر في حياتي، فما بالك واليوم أحد جالسين ما شاء الله ناقش هذا الموضوع المهم. لكن محو الأمية، يعني هل ممكن أنه نشهد مثلا في تغيير، أو خليني أقول أكثر مثلا في طموحكم يكون أكبر مثلا حتى في المستقبل، توصلوا مثلا إلى أشياء بتكون أكثر يعني نجاحات، يمكن حتى تدخلوا أشياء جديدة، هل في في في
1: انتشار أكبر في
2: المديريات؟ يعني طبعا أكيد نحن نسعى لذلك، التطور والانتشار والتطوير من عمل محولومية. طبعا نحن عملنا في محولومية لا يقتصر على التعليم القراءة والكتابة فقط. نحن عندنا تعليم شيء اسمه مهارات بالإضافة إلى المواد الدراسية. في مهارات حياتية، التعليم أو المهارات الأساسية للأولاد الذكور الرجال، نعمل لهم دورات في مجالاتهم اللي في التمديد إسلاك كهرباء والسباكة والنجارة وكذا، يعني
1: على
2: مهنة. وبالنسبة كذلك للنساء، النساء نحن نعمل لهم دورات بمجال هذه الدورات النسوية الحياتية
1: ما يتناسب مع ميولها وطبيعتها
2: حسب رغبتها.
1: نعم.
2: نحن لو وصلت الدارسة مرحلة المتابعة، نحن معنا طاقم التدريب والتأهيل مخصص ودائرة المرأة يشوفوا المراكز هذه كلها في مرحلة المتابعة، أي رغبات الدارسات أي دورة يختاروها. نعم. اللي تختار الكوافير، اللي تختار الخياطة والتفصيل
0: ما شاء الله، يعني في عندكم علاقات كثيرة
2: وفعلا نفذ نحن
0: علاقات مع الجهات المختصة.
2: نعم، وأحيانا تكون بمشاركة مع بعض من مؤسسات المجتمع المدني.
0: نعم،
2: جميل. نحن في هذه نفذ هذه الدورات لاكتساب الدارسة تكسب مهارات وتعيد لها بالنفع في ظل الظروف المعيشية الصعبة هذه.
1: نعم، كان الحوار طبعا شيق وأيضا مفيد جدا، وربما الكثير من المستمعين لا يعرفون آلية العمل في مراكز محولومية أو في جهاز محولومية. أستاذ سادات، ما هي كلمتك الأخيرة في ختام هذا الحوار؟
2: طبعا كلمة الأخيرة، وفي هذه المناسبة بالذات تحديدا 8 سبتمبر اليوم العالمي للمحولومية، وجه كلمة لي الدارسين أو بالأصح للأشخاص الذين حرموا من التعليم أو تسربوا من التعليم النظامي أو اللي لم يتعلم هذه المهارات القراءة والكتابة والحساب، بأن يحاولوا أنهم يلتحقوا بصفوف مراكز محولومية في المديريات، ونحن لن نبخل عليهم بتقديم ما بوسعنا حسب الإمكانيات المتاحة في اكسابهم هذه المهارات والتعلم في القراءة والكتابة والحساب إضافة إلى مهارات حياتية الأخرى.
1: نعم، ونحن في ختام هذا الحوار نشكرك الأستاذ سادات صالح العسل العمودي، مدير عام جهاز محولومية بساحل حضرموت، على حضورك وعلى هذه المعلومات السريعة عن الجهاز.
0: إن شاء الله في المرات القادمة تكون لدينا هنا بجانبك بعض القصص الملهمة.
1: نعم،
0: عشان يستفيدوا منها الجميع
2: إن شاء الله.
0: تحكي قصتها بكل ثقة
2: أكيد. إن شاء الله. شكرا لكم على هذه الاستضافة.
0: شكرا.

0: أحبتي في كل مكان، من لقاء إلى لقاء آخر، حلقة اليوم تريد أن تبهر المستمع بما يحققه الكثير من الناس من إنجازات. واليوم تجري أو حاليا تجرى الإعدادات لانطلاق برامج التوثيق والحصر والرقمنة للمباني التاريخية بمدينة المكلا القديمة ضمن مشروع توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة في اليمن.
1: نعم، الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بالشراكة مع مؤسسة دعاء للعمارة وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دعاء للعمارة. دعونا نتعرف على هذا البرنامج. ومعنا في الاستوديو الأستاذ محمد عمر كريمان، باحث وموثق تاريخي لدى مؤسسة دعاء للعمارة. نقول لك أهلا أستاذ محمد.
2: أهلا وسهلا فيكم. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية نتوجه بالشكر والتقدير إلى إدارة المكلا على إتاحة هذه الفرصة للحديث عن واحد من المشاريع المهمة التي تتصل بتاريخ مدينتنا وذاكرتها العمرانية، وعلى اهتمامها الدائم بالقضايا التي ترتبط بالمكلا وتاريخها. يسعدني أن أكون معكم صباح هذا اليوم للحديث عن مشروع مهم ويتعلق بذاكرة مدينة المكلا وتراثها العمراني، وهو مشروع حصر وتوثيق ورقمنة المباني والمواقع التاريخية في المكلا القديمة. ويأتي هذا العمل ضمن مشروع توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة في اليمن اللي تنفذه منظمة الأمم المتحدة والعلم والثقافة اليونسكو بالشراكة مع مؤسسة دعاء للعمارة بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي ومؤسسة دعاء للعمارة. والمشروع يجمع بين التراث والتقنيات الحديثة ويهدف إلى توثيق ما تبقى من الذاكرة العمرانية للمكلا وتحويل المعلومات المتفرقة على مبانيها وأحيائها إلى بيانات وخرائط ونماذج رقمية يمكن الاستفادة منها في المستقبل.
1: نعم أستاذ محمد، لو تعطينا لمحة مختصر عن هذا المشروع وكيف بدأت فكرته.
2: المشروع يأتي ضمن مشروع توظيف الشباب من خلال التراث والثقافة في اليمن الذي تنفذه منظمة اليونسكو، والفكرة الأساسية هي توظيف المعرفة والتقنيات الحديثة وكذلك طاقات الشباب في خدمة التراث العمراني والثقافي للمدن التاريخية. وفي المكلا القديمة يركز العمل على حصر وتوثيق ورقمنة المباني والمواقع ذات القيمة التاريخية والمعمارية، وليس المباني بمنعزل عن محيطها، فنحن نوثق أيضا الشوارع والأزقة والساحات ومكونات النسيج العمراني. والبداية الميدانية ستكون من حي البلاد وحي الشهيد خالد.
1: نعم، أقدم حي المكلا.
2: بالضبط، من خلال مجموعة مختارة من المباني، بحيث تكون هذه المرحلة مرحلة نموذجية ومنهجية يمكن البناء عليها في المراحل اللاحقة.
1: نعم.
0: طيب ما سبب اختيار بعض البيوت من حي الشهيد رغم أنه في الكثير أو غير الكثير من البيوت المقاربة لها في البناء والتاريخ؟
2: صحيح، حي البلاد أو حي الشهيد خالد يحتوي على عدد كبير من البيوت التي تحمل قيمة تاريخية ومعمارية، وبالتالي لم يكن
1: جمالية أيضا،
2: وجمالية أكيد. نعم. لأن فيها نقوش وفيها زخارف. نعم. وفيها يعني أشياء تظهرها بإبداع.
1: نعم.
2: وبالتالي لم يكن الهدف القول أن البيوت التي اخترناها هي الوحيدة المهمة، لكن أي عملية حصر وتوثيق تحتاج إلى منهج ومعايير الاختيار. ننظر إلى مجموعة من العناصر مثل القيمة التاريخية والمعمارية للمبنى ومدى احتفاظه بعناصره الأصلية وتتنوع خصائصه، وكذلك إمكانية أن يقدم لنا نموذجا يساعد في فهم العمارة والنسيج العمراني الحي. والأهم أن هذه ليست عملية تنتهي عند هذا البيت، نحن نبدأ بعينة مدروسة ونبني من خلالها قاعدة العمل، ثم يمكن أن تتوسع عملية الحصر والتوثيق لتشمل مباني أخرى.
1: نعم أستاذ محمد، لما اخترتم البداية الانطلاقة من حي الشهيد خالد؟
2: طبعا هو الاختيار مرتبط بطبيعة الحي وموقعه التاريخي.
1: نعم.
2: فهذه البقعة الجغرافية منها ابتدت تتشكل ملامح المدينة ونسيجها العمراني، ولذلك أن وجود هذه الطبقة المبكرة من العمران وما بقى فيها من مباني وبيوت ونسيج عمراني يجعلها نقطة مهمة لدراسة عدد من الخصائص العمرانية المكلاوية وتطويرها. فنحن هنا نبدأ من هذه المنطقة، لا نوثق المباني منفردة فقط، وإنما نحاول أن نقرأ المكان باعتباره جزءا من البدايات الأولى لتشكل المكلا ونفهم العلاقة بين البيوت والأزقة والشوارع والمكونات المعمارية المحيطة بها.
1: إذا انطلقتم من النواة التي انطلقت منها مدينة المكلا.
2: بداية الموطن الأول للمكلا.
1: نعم.
0: نعم. طيب ذكرتم في حديثكم رقمنة البيوت، قد يبدو هذا المصطلح غريبا للسادة المستمعين، ممكن توضيح؟
2: طبعا الرقمنة هو أوسع بكثير من تصوير البيت، يعني نحن هنا يعني عندما نقول أن كل مبنى سجل رقمي يحتوي على موقعه وبياناته وصوره وخصائصه المعمارية والإنشائية والتاريخية مع ربطه بموقعه الجغرافي باستخدام نظام المعلومات الجغرافية GIS. كما نستفيد من تقنيات الحديثة مثل التصوير الجوي بالطائرات المسيرة والمسح الرقمي لإنتاج نماذج وكتل ثلاثية الأبعاد للمباني والمواقع. بمعنى آخر نحن نحاول نقل المعلومات عن المبنى من كونها معلومات متفرقة في الصور والذاكرة والوثائق إلى قاعدة بيانات منظمة موثقة يمكن الرجوع إليها وتحليلها وتحديثها مستقبلا.
1: إذن هي نقطة انطلاق إلى عمل أكبر ومشروع أكبر يشمل المدينة العتيقة كاملة. أستاذ محمد المكلة العتيقة تحديدا حي الشهيد والحارة لهم أعرق أحياء المدينة حي السلام أو برا السدة في القرن العشرين بدأ تقريبا بها الكثير من المعالم التي اندثرت مثل مدرسة أروى مثل بيت المحاضير أشياء كثيرة البايكة أيضا كثير من الأشياء التي اندثرت والتي أزيلت لتحل محلها كتل خرسانية لا تمت إلى حضرموت بصلة. هل سنجد في مشروعكم محاكاة لذلك الماضي ولو افتراضيا؟
2: هذه المجالات يمكن أن تستفيد مستقبلا من البنايات التي نجمعها اليوم. يعني المرحلة الحالية تركز على التوثيق الموجود لأن المبنى الذي ما زال قائما يمكن أن نفقده تحصيله إذا لم نوثقه الآن. يعني ممكن بعد بكرة غدا تحصلين قد انتهى. أما المباني والمعالم التي اندثرت فإذا توفرت أنها صور قديمة ومخططات ووثائق وشهادات ومعلومات كافية فمن الممكن الاستفادة من تقنيات النمذجة الرقمية لإنتاج تصورات ومحاكات افتراضية لها. لكن المهم أن تكون هذه المحاكاة مبنية على مصادر ووثائق وليست إعادة تخيل للمبنى من دون أساس تاريخي. يعني لازم يكون إعادة المبنى يعني
1: كما كان
2: يعني حسب الصور والوثائق الموجوده. يعني
1: نعم لا زال موجود في مخيله الذين عاصروا مثلا أكيد. مدرسه أروى الكثير درسوا فيها.
2: ها عندك اضرب مثال انت الان حسن الإمارة الكسادية. حسن الإمارة الكسادية هو يعتبر من اقدم المباني الموجوده في للاسف يعني هذا حصن كان شامخ يعني مبيع جدا يعني
1: وزيل. نعم
2: وزيل اللي هو الان
1: مدرسه
2: ابن خلدون.
1: نعم
2: وطبعا وزيت مدرسه ابن خلدون الى الان يعني الازالات مستمره يعني.
1: مستمره نعم لكن لا زال في مخيله كبار السن ولا زال في مخيلة في بعض الصور غير واضحة تحتاج إلى أكثر توضيح.
2: صحيح هو يعني أنا خلال جلوسي مع كثير من كبار السن يعني خاصة في حي البلاد ويتألمون على هذا الموضع وهذه الحصن يعني
1: نعم هذا المحيط مليء
2: لأنهم البعض منهم لولو ذكرياته جالس يعني أنا كنت جالس مع أحد من الكبار السن يعني حفظ الله فحكى لي انه يعني اكثر جلساته العصريات هذه كان يجلس تحت الحصن يعني وكان يشوف السوق قدامه ويشوف المجحب ويشوف يعني يعطيش يعني صوره وتسمحين معه يعني في المخيله في الفتره اللي كان هو يشاهدها يعني.
1: نعم مثل ما نحن نتخيل الديس انها كانت بساتين الان يستغربون كيف الديس كانت بساتين.
2: نفس
1: نعم نعم
0: طيب بالنسبة للعمارة في مدينة المكلا وأحيائها العتيقة لها أسلوب وطريقة خاصة خلينا نتحدث شوي عنها.
2: هي نقطة مهمة جدا في المشروع لأننا لا نريد أن نوثق شكل البيت فقط يعني وإنما نريد أن نوثق خصائص العمارة المكلاوية نفسها. هناك مواد وأساليب بناء وعناصر معمارية تشكلت في علاقة مباشرة مع البيئة الساحلية للمكلا مثل الأحجار والنورة الخرشع طبعا والجص في رمل البحر هذا يسمونه القافية نفسه يعني التسمية المحلية يعني والأخشاب وطريقة تصميم النوافذ والفتحات
1: أيضا الجنابيغ اللي في الريوم يعني تكتب المنقرضة
2: يعني هذه اللمسات البسيطة إضافة إلى أساليب التهوية هذه مهمة جدا.
1: نعم
2: يعني
1: المناور والكرانيس
2: لا هي يعني شوفي هذه يسمونها احنا المناور والفتحات اللي في البيوت هذه ما جات يعني عبث يعني لها يعني خصائصها في العمارة الساحلية خاصة يعني تفرق عن الوادي وهكذا يعني فهذه الأساليب التهوية والإضاءة وتكوين الواجهات من خلال يعني هذه الأمور كلها يعني كل جانب أو كل مرحلة فيها لها خصائصها يعني ومن خلال التوثيق نستطيع أن تسير هذه العناصر بشكل علمي كيف بنى البيت ما المواد المستخدمة

0: احيانا
1: تكوين المبنى نفسه يعني تكوينه بالعناصر اللي كانت موجوده اصلا, يعني لا يوجد كان لا حديد ولا سمنت ولا منه هذه الاساليب الحديثه اللي هي المواد المستخدمه, فكيف
0: كان استخدام الخشب البورتي
1: وكان الصنوبر يسمونه والساج هذا, يعني كانت هذه الخشب كانت كلها من إبار ومن بومبي ومن
0: أيضا في جماليات موجودة في البيت أستاذ محمد, مثلا السد يكون منبوش مكتوب عليها عبارات جميلة, تاريخ بناء أو تاريخ بناء البيت أو تاريخ إنشاء هذه السدة أو تصميم هذه السدة. أيضا في البيت نفسه توجد السواري موجودة من أسفل البيت إلى أعلى, جماليات يعني تميز الجانب العمراني في مدينة المكلا العتيقة تحديدا.
1: نعم, هي المكلا خصائصها برضو في في في في السدد أو نحن نسميها البوابات هذه.
0: نعم.
1: يعني كان يتميز مالك البيت عندما ينتهي من العام من تشييد المبنى, يعني يحاول أن يجيب الحرفي المتمكن الذي يسيق له شكل السدة هذه بالزخارف والنحت والنقوش ويتفنن فيها, يعني فيكتب فيها اسم صاحب المبنى مثلا وسنة تمت العمارة, وبعضهم يستخدمون آيات قرآنية
0: وبعضهم داخل الدار صلى على النبي المختار
1: يعني. والآن أنا يعني من كثر ما كنت يعني في الحواري هذا تهدد أشوف بعض يعني السدد هذه القديمة, يعني تمر يعني لها 80 سنة 90 سنة بعضها 100 سنة بعضها
0: نعم
1: أكثر طبعا
0: نعم.
1: فكان هذه قصة اللي هي الآن اللي هي لازالت يعني برونقها الأول يعني.
0: نعم, لكن الآن معظم هذه السدد زالت وحلت محلها
1: الكتب.
0: أبواب حديدية لا روح فيها.
1: صحيح, يعني هذه ضمن طبعا التدخلات الجديدة اللي حصلت يعني في المكلا, لكن ممكن تقولي عنها أنه بعض الأهالي ربما أن استخدمها لظروف معينة يعني.
0: نعم.
1: فقط
0: نعم.
1: يعني.
2: طيب بالنسبة للمشروع في حي الشهيد وهذه الانطلاقة, هل ننتظر انطلاقة أكبر تغطي مدينة المكلا العتيقة بالكامل؟
1: طبعا الطموح بالتأكيد أن تتوسع عملية التوثيق يعني, لكن من المهم أن نعمل بطريقة علمية ومتدرجة يعني. ما نقوم به الآن هو بناء منهجية ونماذج للعمل, نبدأ بالحصر ثم التوثيق والمسح والتحليل ونصل إلى قاعدة بيانات وخرائط ونماذج رقمية. وعندما تتراكم هذه البيانات يمكن أن تصبح لدينا صورة أكثر شمولا عن المكلا القديمة. والأهم أن المشروع لا ينظر إلى التوثيق باعتباره غاية مؤقتة, وإنما يراد أن ينتج مرجعا فنيا وعلميا يمكن الاستفادة منه, يمكن أن تستفيد منه الجهات المختصة والباحثون والمهندسون في الدراسات والتخطيط والترميم والتأهيل والحفاظ.
0: نعم أستاذ محمد, لا شك أنكم ستواجهكم عراقيل في بداية المشروع, خاصة وأنتم تستهدفون مبان خاصة يعني لها خصوصيتها مملوكة الأسر معينة, وفي حي الجميع يعتبر أسرة واحدة, يعني حي الشهيد المعروف أنه هذا عيال عمه ديال عيال خوال ديال مصاهرين ديال كل الأسر تتقارب هناك.
1: صحيح, هذه برضو من ضمن العراقيل الموجودة يعني, لكن يعني هذا أهم يعني أهم التحديات, لكن نحن نتعامل مع في جزء من هذا العمل مع مباني مملوكة لأفراد. وبالتالي فإن نجاح المشروع يعتمد بدرجة كبيرة على تعاون الأهالي نفسهم يعني.
0: أكيد,
1: لأن هذه يعني تعاون أصحاب هذه المباني وتفهمهم لأهمية التوثيق, يعني أنا أقول لك حاجة يعني الأهالي يجب أن يكون هناك في يعني وعي مجتمعي, يعني إيش ليش هذا بيكون توثيق أو حصر, فلازم هم يكون عندهم نوع من الإلمام ليش يهدف المشروع هذا, حتى هم يتجاوبوا في الفكرة يعني, لأنه صحيح. بعضهم يعني أنت تتعاملين مع مع مع
0: نماذج مختلفة طبعا
1: بالضبط يعني, ما تعرفين يعني هل هذه الفكرة وصلته ولا وصلته يعني.
0: صحيح أستاذ محمد, بصفتك من أبناء المكلا أولا, ما هي أبرز البيوت التي تطبع عليها العين تنطرح عليها العين بالذات في حي الشهيد, لأنه المنطقة التي تستهدفونها اللسان البحري هذه أقدم موطن للمكلاويين نقول.
1: طيب هي يعني بالنسبة للمناطق لاختيار المواقع أو البيوت, هي يعني منها بيوت تاريخية قديمة أيضا مساجد.
0: نعم.
1: مثلا عند مسجد الجامع يعني.
0: نعم.
1: من أقدم أقدم مبنى يعني داخل المنطقة.
0: بازر عرب جنبه كمان.
1: أيوة. في طبعا بيوت قديمة اللي هي بيوت بعض الأشخاص طبعا. بيوت آل في واحد بغوية واحد قديم طبعا.
0: نعم.
1: وآل منصور, بس أنا أعطيش يعني
0: لمحة كان خلاوي طبعا. نعم.
1: والمدرسة الشرقية هذه اللي هو

0: السقيفة
1: يعني. جيل الصعاد
0: أيوة البنجلة طبعا
1: نعم
0: الهنود يعني
1: نعم. البيكة خلاص زالت ولا كان مكان ماكن
0: برضو البوابة المبنى
1: نعم. البوابة البوابة المينة
0: يعني من ضمنها هذه بتكون هال وطبعا هي هذه البداية طبعا يعني هذه نعم. البداية بتكون
1: ستنطلق بعدين إلى بقية حي الشهيد نفسه
0: بعدين بيكون الانطلاق بتكون تشمل أكثر
1: نعم ستشمل يعني. حي الشهيد بأكمله الآن في منطقة محصورة
0: أيوة
1: حي
0: أيوة
1: الشهيد.
0: أيوة لأنه الآن المشروع على سنه يعني حي البلاد هذا
1: نعم
0: وثم بينتقل بعدين إلى حي الحارة
1: نعم
0: وخلاص بيتوسع بعدين اوتوماتيكيا يعني
1: نعم
0: بيكون حصر جميع المناطق هذه او جميع المباني
2: نعم. اللقاء كان جميل جدا واكيد كل السادة المستمعين منتظرين هذه الانطلاقة وهذا المشروع حتى بالنسبة للأهالي ما اعتقد انه بيكون في مانع نعم. الحضارة معرفين انهم يحبوا التراث ويحبوا ان التراث دائما يبقى وما يندثر يعني
0: بإذن الله.
2: في نهاية هذا اللقاء الجميل معك كلمة أخيرة تحب ان تقولها
0: والله شوف هي يعني هي ما يمكن من ما هناك تحديات برضو فنية
2: نعم.
0: فبعض
2: نعم.
0: المباني قد تكون حالاتها إنشائية صعبة
2: نعم.
0: وبعض العناصر قد تكون تغيرت أو اختلفت
1: نعم. أو أضيفت إليها عناصر حديثة
0: وقد
1: نعم.
0: تحتاج إلى وثائق وصور قديمة وشهادات تساعدنا على الوصول إلى صور أدق لكن وجود اليونسكو بالشراكة مع مؤسسة الدعاء للعمارة إلى جانب إشراك الشباب وتدريبهم على تقنيات التوثيق الحديث يعطي المشروع بعدا مهما فنحن لا نحاول فقط أن نوثق المباني والموجودة اليوم بل نعمل أيضا على بناء جيل من الشباب يمتلك المعرفة والأدوات التي تمكنهم من مواصلة العمل في مجال التراث مستقبلا
1: إذن أنتم تؤهلون الجيل
0: بالضبط.
1: إلى تفهم حقيقة تراثهم وحقيقة تاريخهم وأيضا ربطهم بهذه الأرض
0: هو الأهم بالآن في هذه
1: نعم
0: الجانب
1: هذا خطوة جميلة
0: لا هو المستهدف طبعا يعني هي مستهدف طبعا الأحياء القديمة لكن برضو
1: الشباب
0: والجيل
1: لأن الآن فكرة الهجرة موجودة عند كثير من الشباب فلازم تربطونهم بوطنهم بأرضهم
0: بالضبط يعني
1: نعم.
0: هذه الأمور لازم تكون لها ارتباط مباشر
1: جميل جدا في ختام هذه اللي طبعا نشكرك الأستاذ محمد عمر كرامان باحث وموثق تاريخي لدى مؤسسة دعاء للعمارة نقول لك شكرا لك على حضورك وعلى هذه المعلومات الثرية عن مدينتنا الجميلة المكلا
0: جزاكم الله خير ونحن كذلك يعني نسعد معكم
1: نعم شكرا لك.

0: مستمعي الكرام، صعدنا بصحبتكم طيلة هذه الساعة الأثيرية، لكن الدقائق تزحف نحو ختام هذه الساعة.
1: الحلقات الجميلة دائما تنتهي بسرعة، ووصلنا إلى نهاية البداية.

0: مع بشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. صباح الخير، صباح الخير يا حضرموت، يا حضرموت.
1: التاسعة تماما في المكلم.
2: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. من إذاعة المكلا صوت حضرموت نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار الصباحية ليومنا السبت، حررها من إدارة الأخبار والبرامج السياسية الزميل صلاح براهم، أقرأها أنا على حضراتكم محمد عبد الله رويشد، وينفذها على الهواء مباشرة الزميل عبد الله عيضة حسين. من أنباء هذه النشرة، أعضاء مجلس الأمن يشددون على ضرورة التطبيق الكامل للقرار رقم 2216 ويجددون دعمهم للحكومة اليمنية. وزيرة الدولة تؤكد أهمية تمكين المرأة ومشاركتها الفعلية في صناعة القرار وبناء السلام. الوكيل بارباع يرعى توقيع مذكرة تفاهم لدعم التعليم والإنتاج الزراعي بوادي حضرموت. الوكيل العطاس يؤكد دعم السلطة المحلية للمبادرات الهادفة لتأهيل الشباب بالتعليم الفني والمهني. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها، أهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم. شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة التطبيق الكامل لقرار المجلس رقم 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة الخاصة بالشأن اليمني، مشددين دعمهم لحكومة اليمن والتزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه. وأدان أعضاء المجلس في بيان صدر ليل الجمعة بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما تضرر منها المدنيون والبنية التحتية للطاقة، والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال. وأشار الأعضاء إلى البيان الذي أصدروه في 7 من آب أغسطس، وأدانوا فيه الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون ضد السعودية والهجمات على السفن التجارية، وجددوا تأكيد إدانتهم لتلك الهجمات وللتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدين على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وطواقمها. كما شدد أعضاء مجلس الأمن على أهمية العمل وفق القانون الدولي وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واحترام الحقوق والحريات الملاحية. وقال أعضاء مجلس الأمن أن التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في اليمن ومواصلة هجماتهم على المملكة العربية السعودية والهجمات والتهديدات للشحن الدولي في البحر الأحمر، وكلها عوامل تهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية، وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن. أكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس أهمية تمكين المرأة ومشاركتها الفعلية في صناعة القرار وبناء السلام والحوكمة على المستويين الوطني والدولي، واستعرضت جهود المرأة اليمنية وقدرتها على الصمود والمبادرة للتخفيف من آثار الحرب، داعية إلى الانتقال من النظر إليها كضحية إلى الاعتراف بها شريكا فاعلا في إنهاء النزاع. وقال قالت الوزيرة جعسوسة في كلمة خلال مشاركتها في مؤتمر بعنوان السلام اليومي قوة المرأة تشكيل الحوكمة العالمية المنعقد في مدينة تشنغجو بجمهورية كوريا بمشاركة قيادات نسائية وصناع السلام وباحثين ومنظمات مجتمع مدني من مختلف دول العالم، أن المرأة شريك أصيل في الوقاية من النزاعات والتعافي منها، لافتة إلى الدور المحوري الذي تؤديه النساء في مناطق الأزمات للحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع وتعزيز الصمود. وأضافت أن مشاركة المرأة في صناعة السلام هي حق ومسؤولية وشراكة ضرورية لبناء مستقبل أكثر عدلا واستقرارا، داعية إلى بناء شراكات عابرة للحدود لتعزيز الأمن والسلام الدوليين. أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات أعمال النهب والاعتداء والتهديد التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المنشآت والبرامج الإنسانية والطبية الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة ومناطق الساحل الغربي، والتي طالت عيادات طبية ومستودعات للغذاء والدواء ومشاريع للمياه والإيواء، وعرضت عددا من الخدمات الإنسانية الأساسية لخطر التوقف الكامل. وقالت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه أن هذه الاعتداءات تمثل استهدافا مباشرا للجهود الإنسانية والإغاثية التي يبذلها مركز الملك سلمان وشركاه لخدمة المدنيين والنازحين في المناطق المتضررة، وتهدد بحرمان آلاف المستفيدين من الرعاية الصحية والغذاء والمياه والمأوى في ظل أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة تعيشها مديرية الخوخة ومناطق الساحل الغربي. وأضافت الوزارة أن استهداف المنشآت الطبية والإنسانية والاعتداء على العاملين فيها ونهب المساعدات والإمدادات أو عرقلة وصولها إلى مستحقيها يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما القواعد المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والمنشآت والمرافق الطبية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة ومن دون عوائق. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بارباع على نتائج النزول الميداني الذي نفذته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمديريات الوادي والصحراء إلى مديرية العبر، والهادف إلى حصر الاحتياجات وتنظيم أوضاع النازحين والاستعداد لأي موجات نزوح محتملة. وخلال اللقاء استمع الوكيل إلى تقرير مدير الوحدة التنفيذية الأستاذ يزيد الجابري حول نتائج الزيارة وما تم التوصل إليه بالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية العبر، وفي مقدمتها الاتفاق على استحداث مخيم جديد بصورة عاجلة تحسبا لموجة نزوح متوقعة في ظل التطورات والأحداث المتسارعة. كما استعرض التقرير أبرز الاحتياجات التي تعاني منها المؤسسات والمرافق الخدمية في مديرية العبر والتي تقدم خدماتها للمجتمع المحلي والنازحين في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها السلطة المحلية والمجتمع، وما يترتب على ذلك من ضغوط إضافية على الخدمات الأساسية. وشدد اللقاء على أهمية رفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين الجهة الحكومية والسلطة المحلية والمنظمات الإنسانية لضمان استجابة منظمة وسريعة للاحتياجات الإنسانية وحماية النازحين وتوفير الظروف الملائمة لاستقرارهم. أكد وكيل حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس حرص واهتمام قيادة السلطة المحلية متمثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بدعم ورعاية المبادرات النوعية التي تستهدف تأهيل الشباب وتمكينهم بالمهارات العملية بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز حضورهم الفاعل في تنمية المجتمع. جاء ذلك خلال مشاركته بمدينة المكلا في فعاليات الملتقى الطلابي لتعزيز الوعي بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني الذي نظمته مؤسسة متطوعون للتنمية بتمويل من مؤسسة العون للتنمية وبالشراكة مع مكتبي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت وغرفة تجارة وصناعة حضرموت، مستهدفا 120 طالبا وطالبة من 18 ثانوية بمديريات الساحل. وأوضح الدكتور العطاس في كلمته أن السلطة المحلية تولي قطاع التعليم والتدريب المهني أولوية خاصة نظرا لأهميته المباشرة في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلي، مشيدا بتنظيم مثل هذه الملتقيات التي تسهم بفعالية في توجيه طاقات الطلاب نحو المسارات الحرفية والتطبيقية الواعدة وتغيير المفاهيم النمطية حول التعليم المهني بالتزامن مع التجهين العام الدراسي الجديد، مثمنا الشراكة الإيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في تنفيذ البرامج المعرفية والتوعوية لخدمة الأجيال الناشئة. آخر خبر في هذه النشرة، دشن وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي بمدينة المكلا أعمال ورشة العمل الخاصة بمناقشة احتياجات وتحديات الفاعلين المحليين في مجال حماية المدنيين والتي تنفذها مؤسسة وعي بالشراكة مع منظمة نداء جنيف. وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على المعوقات الميدانية التي تواجه المعنيين بملف الحماية وتحديد الاحتياجات التدريبية والمعرفية الملحة لبناء القدرات بما يرفع من كفاءة الاستجابة لقضايا المدنيين واحتياجات المجتمع المحلي وفق المعايير الإنسانية. وتشهد أعمال الورشة مشاركة نخبة من ممثلي منظمات المجتمع المدني والحقوقيين واللجان المجتمعية والإعلاميين إلى جانب القيادات الأمنية والعسكرية ذات العلاقة لتبادل الآراء وتحديد المسؤوليات وتطوير آليات التنسيق المشترك والتشبيك بين مختلف الجبهات. وخلال التدشين أكد الوكيل بعلوي أهمية هذه المبادرات الحوارية التي تلامس الأولويات العملية على أرض الواقع، مشددا على دعمه لكافة الجهود الرامية لتعزيز العمل المؤسسي والتكاملي بين الأجهزة الرسمية والمنظمات المجتمعية بما يضمن تعزيز بيئة الأمان وصون كرامة وحقوق المدنيين في حضرموت. مستمعينا الكرام، نشرت أخبار التاسعة من إذاعة المكلا انتهت. في ختامها تقبل تحيات الزميل صلاح برهم من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل عبد الله عيضة حسين من التنفيذ والإخراج. تحياتي من التقديم محمد رويشد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، من برامجنا في 39 دقيقة تستمعون إلى حلقة من برنامج مسامع ثقافية. إلى ذلكم الموعد نستمع إلى عوض باعنتر في أغنية يا أم المدائن، وهي من كلمات سالم علي بمثقال وألحان سعيد برويشد.

الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

ثقافية. برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج مسامع ثقافية. المسمع الأول، حديث

مناشدة لوضع الحلول العاجلة لظاهرة عزوف طلاب وطالبات ثانوية عن الالتحاق بكليتي التربية والعلوم. تشهد كليتا التربية والعلوم بجامعة حضرموت خلال السنوات القليلة الماضية عزوفا لطلاب وطالبات ثانوية في الساحل والوادي الحضرمي عن الالتحاق بكليتي التربية والعلوم في جامعة حضرموت، وقد ازداد هذا العزوف وأصبح ظاهرة لافتة للانتباه وتشكل خطرا على المنظومة التربوية والتعليمية في حضرموت ساحلا وواديا، وتسبب بالتالي في ضعف مخرجات النظام التربوي والتعليمي، لأن هذا النظام التربوي والتعليمي سيفقد إلى وجود كوادر مؤهلة ومدربة تدرس في المراحل التعليمية المختلفة في التعليم الأساسي والثانوي. ومن هنا فإننا نناشد السلطة المحلية في حضرموت ووزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي وجامعة حضرموت وسيئون ومكاتب التربية في حضرموت ساحلا وواديا إلى التحرك سريعا لإيجاد الحلول والمعالجات العاجلة لظاهرة عزوف الطلاب وطالبات الثانوية العامة في حضرموت عن الالتحاق بكليتي التربية والعلوم في جامعة حضرموت. المسمع الثاني. مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بالشحر يستقبل قافلة الرحالة الدجيل عقب جولة تراثية في مديريات الساحل والوادي.

أقبل مكتب مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية الشحري هذا الأسبوع قافلة الرحالة التراثية بقيادة الرحالة الدقيل ومرافقيه عقب إنهائهم رحلة استكشافية وتوثيقية جابت عددا من مديريات ساحل ووادي حضرموت. وكان في مقدمة المستقبلين رئيس مؤتمر حضرموت الجامع بمديرية الشحر الشيخ صالح حسين السعدي وعدد من الشخصيات الاجتماعية والوجهاء وجمع غفير من المواطنين الذين احتفوا بوصول القافلة أمام سدة العيدروس التاريخية. وقطع المشاركون في القافلة مسافات طويلة عبر الطرقات والمعابر التي كان يسلكها الآباء والأجداد قديما لنقل البضائع والتجارة عبر قوافل الإبل بين الساحل وال

ضمن دورة الشاعر الكبير محمد محفوظ سكران الكالف، ينظم نادي الشحر الأدبي فعاليته الأدبية الثقافية القادمة بعنوان تاريخ المدائح النبوية عبر العصور، وهي من إعداد أديب بن عبد الله بن الشيخ أبو بكر. يقدم هذه الفعالية الأديبان محمد سالم بن داود وسالمين سعيد بن قع. وستقام الفعالية المذكورة بمقر النادي يوم الجمعة عند الساعة 4:30 عصرا، ويقع مقر نادي الشحر الأدبي مقابل مسجد عمر بن الخطاب بشارع براع السدة المؤدي إلى متحف وجولة المحضر.

الثقافية النصف شهرية، والتي ينظمها مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر. نظم المركز محاضرة خاصة عن المسيرة الشخصية والفنية الغنائية والموسيقية للفنان الشعبي الكبير كرامة سعيد مرسال رحمه الله، وقدم هذه المحاضرة الأستاذ خالد أحمد القحوم، وقد احتوت على 4 محاور، وكان المحور الأول بعنوان مرسال فارس الأغنية الوطنية بدون منازع. وشهادة الفنان محمد مرشد ناجي لمرسال في هذا الجانب، وتضمن المحور الثاني الأداء الراقي لفنان مرسال لأغنياته الجميلة. أما المحور الثالث فقد خصص للحديث عن تميز وتفرد مرسال في وضع الألحان المناسبة لبعض أغنياته، وتضمن المحور الرابع الحديث عن تميز مرسال بحضوره على خشبة الغناء وتفاعله مع الجمهور. وقد أبدع وأشرق الأستاذ خالد أحمد القحوم في تقديم المحاضرة التي نالت استحسان وإعجاب الحضور، وقد أثريت المحاضرة بتقديم العديد من المداخلات والنقاشات، كما أبدع في تقديم المحاضرة الأستاذ صالح حسين الفردي.

المسمع الخامس، حصاد المطابع. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، نصل الآن إلى فقرة حصاد المطابع. وأول إصدارات حصاد المطابع لهذا الأسبوع كتاب النظام السياسي عند قبيلة عربية من حضرموت، وهذا الكتاب من تأليف الكاتب جون هارغلي وترجمة المترجم

رائد بن يسلم البدر. أما الإصدار الثاني كتاب الشافعي حياته وعصره آرائه وفقهه، وهذا الكتاب من تأليف الإمام محمد أبو زهرة. أما الإصدار الثالث لهذا الأسبوع كتاب أوراق في تاريخ بروم، وهذا الكتاب من تأليف طارق سالم الموسطي، والكتاب من إصدارات مركز حضرموت للدراسات التاريخية والتوثيق والنشر بالمكلا. أما الإصدار الرابع فهو كتاب الإنسان الأول في حضرموت، والكتاب من تأليف الدكتور حسين أبو بكر العيدروس، ويصفه هذا الكتاب كل ما يتعلق بحياة الإنسان الأول في حضرموت منذ العصر الحجري القديم، ويذكر المواقع التي عاش فيها مراحل العصور الحجرية ثم عصور المعادن في الألف الثانية قبل الميلاد. أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، وهكذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج مسامع ثقافية. هذه تحيات خالد سعيد مدرك من الإعداد، عبد الله عيضة حسين من الإخراج، ناتلي نباكود من التقديم.

برنامج ثقافي أسبوعي يأخذكم في رحلة إلى عالم الثقافة والفنون والآداب. مسامع ثقافية، إعداد خالد سعيد مدرك، تقديم محمد بن الشيخ أبو بكر.

0: تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى.
1: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
0: إذاعة المكلا تقدم
1: صحتك بالدنيا.

0: دنيا.
1: إعداد وتقديم
0: علي صالح باقي.
2: دنيا
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير وحياكم الله أينما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحتك بالدنيا. نظرا لغياب العزيز علي باقي معد ومقدم هذه الحلقات كل سبت عبر أثير إذاعة المكلة، ونظرا للظرف الطارئ الذي أحال دون وجود الأستاذ علي في حلقته لهذا اليوم، اضطررنا أن نطلع أنا معكم في هما خريبة هذه الحلقة لكي ينعم الأستاذ علي بقضاء ما هو الظرف الطارئ له. سنناقش في هذه الحلقة العديد من الجوانب الصحية التي تهم المواطن في حياته اليومية. نرحب بكل تأكيد في هذه الحلقة بضيفها العزيز دكتور صعنون، اختصاصي أمراض باطنة أورام. سنكون معكم بإذن الله وبكل تفاصيل هذه الحلقة على هاتف البرنامج المباشر 30-29-29. تحياتي أنا فهيم باخريبة معد ومقدم، وتحيات العزيز عبد الله عيضة حسين مخرجا ومنفذ. فاصل ثم نواصل ونعود إليكم ويا العزيز دكتور زكي صعنون.

0: ممكن بعض مرضى نحن لما نشوف فحوصات وهذا بدات السرطان ما نعطيه المعلومه تو
1: مباشرة،
0: يعني تعطيه على مراحل. اول مره يوصل المريض كله في كتله نشتبه انه عنده سرطان، وحتى لو انه متاكد انه مثلا سرطان ما نخبره، نقول له ننتظر لما تطلع العينه، مشان المريض لما تجيله المعلومه يعني. المعلومه بالتدريج يتقبلها بروحه يعني. لكن لما تيجي تقول له والله شاك انه سرطان وحبيت وهذا، بعض المرضى يرفض العينه ويرفض اي شيء، يقول لك بلا بسافر برا بتطمن. نرجع يعني نقول له انه اشتباه نوره، بنتاكد نعمل عينه وبعدين نبدا علاجات. بس اهم شيء لما تاخذ العينه المفروض يبدا العلاج. انا بالنسبه لي بعض المرضى نقول شوف لو اخذنا نبدا العينه تقول لي بسافر، ما باخذش عمليه، ما بدخلش علاج كيماوي. لما تاخذ عينه المفروض تبدا العلاج، مشان مش معقول انت تاخذ عينه من مريضه وتنشر المرض يمكن لو ما اخذتش علاج. الحالة النفسية، دعم الأهل، دعم الأسرة يلعب دور. اللي اسمه لما تعرفون مثلا بعض مرضى السرطان نحاول نجمعهم في مجموعات كده، لما يتعرفون كل واحد يشجع، يعني كل مريضة تشجع مريضة
1: يعني
0: تاني،
1: يعطي همه عزم،
0: يعطي عزم يقول لنا يعني. وحتى لو كان مثلا في بعضهم في مراحل منتشر ما حد يسمع رحمه رب العالمين، وبتلاقي برضه احيانا نقول المرضى نقول انت لما اصطاب السرطان هذا بتلاقي من رب العالمين يحبك،
1: مش نايم
0: يختبرك. والموت اغلب حالات ما تموت بالسرطان باكر، تموت بمضاعفات اخرى، لكنه بالسرطان نسبه بسيطه، يمكن مضاعفات الانتشار، مضاعفات الحميات، او يكون حاله نفسيه يوصل لمرحله انه ما عاد يتقبل لا جسمه يتقبل العلاج، يعني يحتاج علاج مثلا مناعي، واحيانا هذا العلاج مش موجود، او يكون المريض يعني خلاص وصل يقول لك نصر يست. وهذا المحدي اسم رحمة رب العالمين.
1: طب دكتور ما يشاع، طبعا الناس تحولت احيانا مواقع التواصل الاجتماعي تحولت الى مفتين في حتى في الطب، يقال انه عندما ياتي مريض ويتم زي ما تفضلت سلفا انت انه ما نعطيه الخبر مباشره، نقول والله اشتبه ما ناخذ عينه، البعض يقول لك لا انتبه تاخذ عينه شوف يحرشونه بالعاميه، طبعا يحرشون المرض، كيف تعلق على هذا انت؟
0: هو في بعض الناس يقول لك انت لما يكون في ورم، يقول لك مثلا بعض الناس يقول لك لو اخذت العينه بينتشر. نقول له انا بالنسبه لي ما بقدر نبدا لك علاج لما نثبت، يعني مثلا مش معقول نبدا علاج الورم خبيث وانت ما معك اثبات رسمي. احيانا تبدا لو كان الجراح يقول لك بدا جرعات لما نخف الورم بعمل عمليه، يعني بحيث انه معي مثلا اشعه مقطعيه ومعي فحوصات دلالات ورم واشتباه الورم نسبه كبيره، نبدا علاج تمهيدي لما بعدين تلقى العمليه تستأصله. لكنه الانتشار الورم بالعينه اصلا هو لازم بتاخذ عليه بعده، مثلا تلقي جرعات تاخذ. في بعضهم يقول لك هذا عينه وسحر، لو اخذت عينه شو بينتشر. طب يا اخي خذ عينه وخذ العلاج وخذ بعدين عند الشيخ تعلم، يعني خذ العلاج بالقران، علاج بالعربي وعلاج الطب هذا، لكن توقف العلاج تاخذ علاج ده. طب ما ايش يضمن لك انك لما تاخر العلاج ما ينتشر المرض اكثر؟ بدايه نزعل في بعض مرضى يوم في بدايه المرض ورافض ياخذ عينه ورافض يعمل حاجه ويقول بسافر وتعب اشهر ويوصل بعدين يسافر برا،
1: خسر
0: متقدمه. لو واحد عنده امكانيه وقدره وهذا بيسافر ده من حقه. اسمه المرضى نحن بعض المرضى نعطيه تقرير، نعطيه هذا نقول له لو في اشتباه مثلا 80% انك سرطان وانت رافض تلقى عمليه هنا تقدر نعطيك تقرير ومساعد وتروح تثبتها برا، لكنه لا تاخذ عينه ولا تقدر تسافر، هذا يضر نفسه بالنسبه لي.
1: يعني فعلا انه نلبس انا سالي الدكتور معلش التوضيح اكثر، انه فعلا في حاله اخذ العينه هل ينتشر المرض؟ لا ما اظن الموضوع هذا
0: هو يعني مثلا انت ما تاخذ العينه نسبه الانتشار نسبه بسيطه، لو اخذ علاج نسبه بسيطه. طب اذا ما اخذش عينه برضه بينتشر لو مسافر؟ يعني في الحالتين لو بقول موافق ما اخذ عينه، طب الخطوه الثانيه ايش؟ بتسافر بسرعه سافر.
1: يعني عامل وقت
0: من مثلا بعض المرضى يقول لك انا رافض عينه، طب قول لي ايش الحل؟ يعني الطب يقول لك بحيث بعض المرضى نقول له نبدا جرعه جرعتين، نبدا لك جرعات وبعدين شو عمليه في المكلة، يعني نبدا جرعتين بعد عمليه، لكن لا عمليه ولا عينه والعلاج كيف بيقع على العلاج؟
1: هذا اتصال. السلام عليكم. فقدنا الاتصال. طيب دكتور يعني الاسباب المشاعه لجميع السرطانات المنتشره فيه، يعني انت تفضلت سلفا بانه فعلا الزيوت المهدرجه اضافه الى انه عدم تنظيم الاكل احيانا والقات، لكن هنا دراسة تشير أن التدخين الشمة السمنة المبيدات الوراثية، يعني فعلا هذه اللي العوامل الرسمية.
0: يعني مثلا في بعض المسببات في مثلا الجهاز التنفسي اللي اسمه الجهاز الهضمي التدخين، يعني يبان انه المرضى اللي يدخنون بكميات مثلا فترات طويله بكميه كبيره يصير يصابون بسرطان الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. اللي اسمه البيدات الحشريه والقات وسموم القات هذا ممكن تصيب السرطان الكبد وتليف الكبد ويمكن حتى الجهاز الهضمي برضه تعمله.
1: يعني الان القات وسرطان والتدخين والشم هذه مصيبة كبيرة.
0: مساء
1: جمال. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا مزة زكي بقى الصوت ما شاء الله يعني ما معلوم يعني ما يحتاج.
2: محمد
1: زكي سبير حياك الله تفضل معي دكتور زكي صانون
2: يعني الاثنين ما شاء الله تبارك الله وتحياتي للدكتور زكي
1: يعني الاثنين الأزكي اليوم معي
2: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله بدل الحي يختلف حي السلام وحي الثاني
1: حياك الله تفضل أزكي
2: حياتكم جميعا إن شاء الله دكتور هل يوجد لديكم يعني جانب إعلامي أو توعوي لتوعية الناس عن خطورة هذا المرض وحتى ممكن عمل فلاشات في الإذاعة كل شيء حول هذه خطورة المرض وإيش الحياة اللي يكون يتجنبها الإنسان لكي لا يصيب بالسرطان هذا السؤال الأول السؤال الثاني يعني أين نحن من إنشاء المركز العام بالسرطان هذا ونتمنى لكم إن شاء الله ربنا يوفقكم إن شاء الله
1: شكرا يا زكي شكرا لك الله حفظك شكرا لك على السؤال واضح يعني بس هو يقول توعية
0: بالنسبة للتوعية نحن عندنا توعية داخلية أحيانا نلقي فلاشات في المركز تمام وفي فلاشات متبنتها مؤسسة حضرموت بتعرف السرطان تلقي في الموقع حقها ممكن تواصلنا نرسل لكم فلاشات نحن من المركز
1: كل سلوة
0: يعني ونرسل عن طريق عن مؤسسة الأورام اللي كان بيرسل لكم فلاشات معهم ونزولات
1: إن شاء الله نشوف
0: إن شاء الله كلها أيام وندشن شهر الوردي يمكن يكون تدشين في 1 أكتوبر شهر الوردي سرطان الثدي وإن شاء الله بغينا نلقى إن شاء الله في الإذاعة عن شهر الوردي
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله ونلقي مثلا في المركز والمؤسسة له برنامج كامل يمكن بشوف لو كان ده برسل لكم إياه
1: لا برنامج حاضري نحن لا
0: شيء
1: مؤسسة الأورام موضوع يقول فين وصل يعني جهود مركز سرطان
0: والله في حول المبلغ هذا سؤال صراحة يعمل لي نوع من الإحباط نحن من 2008 على مشروع المستشفى الجامعي مركز الأورام وإلى الآن نحن نتابع مع السلطة المحلية والصندوق السعودي إن شاء الله زارنا نحن وفد من الصندوق السعودي قبل فترة ونحس إنه مشروع المستشفى كل مساعة يتأخر إن شاء الله نتمنى في هذا السنة إن شاء الله أقل شيء يبدأ حجر الأساس أو نقول نحن مشروع تاني مستقل يعني مبنى مركز أورام متخصص يعني يكون في حرم من الشمسينة أو في حدود حرم الشمسينة ولقينا موافقة من السلطة عضو مجلس الرئاسة محافظ حضرموت إن شاء الله أعطانا وعود مع مكتب الصحة العام والسكان إنهم إن شاء الله ريدا مشروع المستشفى الجامعي والمركز الأورام بيتأخر ممكن يعطونا إحنا أرض ونبدأ فيها الجهود إن شاء الله تأسيس مركز الأورام
1: بما معنى أن الجهود والآمال والأمانة كبيرة لكن الواقع غير
0: إن شاء الله شاء نحن من يس إن شاء الله شاء توفر الأمور إن شاء الله تصير
1: طيب كيف تعلق دكتور زكي على من يعني يقال طبعا العين حق نحن طبعا لا نشك في ذلك وحديث الرسول واضح بمعنى أنه أكثر من في القبور أما بالعين والسحر يعني هل فعلا انه احيانا يصاب شخص بسرطان بعين لا قدر الله يحفظ رحم كل السحره والمشعوذين يعني
0: هو العين حق يعني في نص امه محمد تموت بالحسد والعين
1: لا.
0: نحن بالنسبه للسرطان ماشي سبب مباشر للسرطان في متسببات كملقات والسمو والبيدات اللي يسمو السموم مثلا في الاكل مثلا وفي البيئه تغير البيئه تلوث المياه لكنه في بعض الناس يقول لك ما اصطاب بالسرطان الا ما حصل له موقف وايدين يقول لك سقط واللي يقول لك مثلا حضر زواج او ذي يعني تحس نفسه او راح مطعم وكل يعني هذا ممكن يكون عين حسده وهذا لكنه من حق المريض يروح لعند الشيخ ويقرا العين ويقرا هذا اذا شيء مكتوب وياخذ العلاج الطبي مشان ما نقول له خذ هذا وخذ هذا وكل الشافي بيد الله سبحانه
1: طيب دكتور زكي يعني هل الكشف المبكر هو الامل؟
0: هو يعني الآن دول الشرق الأوسط كلها سرطان عنده بنسبة انتشار مقارنة بالدول الأوروبية يعني نحن يوصل لمراحل متأخرة مش في المراحل البداية
1: يعني في الثالث والرابع
0: بسبب أنه الشعب العربي عادة وما هو متقبل يدخل نظام الكشف المبكر أو طبيب الأسرة يعني نحن عندنا في الطب الأسرة موجود ليه مثلا المريض يعمل شيك أب فحوصات دورية في بعضهم يقول لك نعمل شيك أب فحوصات لكن في بعض السرطانات تتطلب أشعة ومناظير يعني ممكن بعض المرضى يروح للفحص لكن تقول له تعمل منظار علوي للجهاز الهضمي منظار سفلي تعمل لي مثلا أشعات كشافات بعض المرضى يقول لك لا هذا بيكلف أكثر يعملوا فحوصات دم الكشف المبكر كويس بالنسبة لنا المتابعة الدورية للطبيب الطب الأسرة أو الطبيب اللي اسمه الطبيب المعالي مثلا بعض الناس مثلا عنده القلب وعنده السكر وعنده لما يتابع بصورة دورية يكتشف بعض الأشياء أمراض في بدايته نادي صراحة إن شاء الله يكون في يكون نظام الكشف المبكر الفتحة أصحاب مؤسسة حضرموت كافة السرطان الكشف المبكر سرطان الثدي وفي مستشفى الجامعي في عيادة الكشف المبكر سرطان الثدي وإن شاء الله مع وزارة الصحة العامة والسكان معهم برنامج الكشف المبكر سرطان عنق الرحم مكلفين وزارة الصحة من مكتب الصحة بالمحافظة وعبر مؤسسة حضرموت كافة السرطان إن شاء الله احتمال في هذا الأشهر يفتحون عيادة الكشف المبكر سرطان عنق الرحم وسرطان البروستات والقولون إن شاء الله.
1: ممتاز. طيب أحيانا دكتور زكي يعني بعض الناس كذا يعني يتحول إلى دكتور أو إلى طبيب مختبر يعني في حالة تغير في التبول أو التبرز أو جرح لا يلتئم في اسم الإنسان أو يصاب بسعال مزمن تغير في الصوت يعني هل هذا يعني أنك التبريد بالسرطان؟ البعض تحول لا يعني لما يشتكي المواطن في مقهى جالس ولا في دكة أو لا أنت هل هذا يفعل شيء لأنه السرطان؟
0: أحيانا يكون عامل يخوف أفضل خليه يروح يتابع يروح يعمل فحص
1: يعني يكون إيجابي
0: إيجابي أنه مثلا بالنسبة لي ما تشوف صاحبك فقد وزنه كثير تقول له تروح فحص سكر شفته ماشي سكر راح فحص يعني بس هذا الأعراض ظهرت في المريض نحن لو كان في كشف مبكر بيكون أحلى لكن لما تظهر أعراض الصاحب هذا لما ينصحه يقول له روح اعمل فحص لكن المفروض ما يخوف يقول له مرض منتشر والله شيء والله بعض مرضى يشوف عنده سرطان يقول له هو خلاص سرطان يعني نسبة قليلة من مرضى السرطان اللي يتوفون بسبب السرطان نسبة بسيطة أغلبهم متعايشين مثلا من 1000 حالة تحصل 600 حالة متعايشة مع السرطان يعيش حياته الطبيعية صح أنه كل فترة وفترة يأخذ جرعات كيماوي أو مستمر على حبوب كيماوي لكنه متعايش مع السرطان نعتبره زي مرض السكر يعني مرض العصر لأن مرض السرطان لأن زي مرض القلب أول كان أمراض القلب نسبته قليلة مرض السكر نسبته قليلة لأن السرطان زادت نسبته زي مرض السكر ومرض القلب زادت النسبة أصبح أن كتير ناس متعايشين مع السرطان ونسبتهم تتكاثر يعني تراكمي عدد تراكمي مركز الأورام يزيد كل سنة تحصلنا إحنا تطلع 1600 حالة 1500 حالة حالة جديدة فوق الحالات السابقة تراكم الحالات لكن الوفيات حقها مرة تذكرني يقول أنت لما تطلع تقاري تطلع وفيات قال لا تطلع المتعايشين الوفيات نسبة قليلة وقارنت بالمتعايشين بعض الناس خوف يقول لك سرطان خلاص وفاء
1: بالعكس عامل نفسي
0: بالعكس لو استمر على العلاج وانتظام وهذا وراحة نفسية الجانب النفسي نحن عندنا طبيب نفسي في المركز يكل يوم ربع يعني المريض لما يرضى بالقضاء والقدر ولا يحصل له نوع من الاحباط يتعايش اكثر واكثر ما يحصل له المشاكل
1: انا اعرف في بعض ما يعني تقريبا واحد اعرفه هنا متعايش مع المرض وحياته طبيعيه مارسها يعني في مشيده في
0: وقايته امشي يحط بنفسه
1: جدا يقول لك لما تسمع يقول لك يا هادي قدر الله السلعه
0: القضاء الرضا بالقضاء والقدر والتحمل القضاء والقدر والتعايش معه يعني خلاص يتقبل مثلا كما مريض سكر ما مريض قلب مريض سرطان اول كان يريد مريض الايدز يقول مريض هذا يقول له خلاص منبوض مدرا نسبه الايدز في حضرموت زادت ومتعايشين ومتعايشين
1: جدا طبيعي
0: زي السرطان متعايش يعني لأن الفكرة حق بعض مرضى يقول لك سرطان بالعكس نقول لواحد نقول له زي صاحب الإيدز ما يخبر حد مريض السرطان مفروض ما يخبر حد يعني كما واحد يقول لك أدوا حوايجكم بالكتمان ما تقول حد إن عندي سرطان لأن كل واحد بيقع لك دكتور
1: مضبط.
0: اللي بيقول لك لقيك دكتور بيقول يعني في بعض مريضات سألنا على مأكولات قالوا لي منعوني من الأكل منعوني من دي منعوني قلت له يا بنت الحلال ما عندي السكر حتى تحرمي نفسك من كل الأكل يعني مفروض تأكلي أكل إيش طبيعي
1: وبعدين دكتور لو فعلا شوف أحيانا يكون الإيمان بالقضاء والقدر كلنا بشكل عام يكون أحيانا في ضعف يوصل الإنسان لمرحلة ضعف يعني أنت لو أمنت أنه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت يعني الأجل ما تموت نفس اللي قد تسكر ترزقها وأجلها فالسرطان ما بيقتلك في أصحاب الجلطة أحيانا واحد سليم يعني يصيب بجلطة أنه يقول له المستشفى ثاني يوم ودع الدنيا يعني في العملية انه هي تكاملية انك تكون عندك عامل نفسي انك مؤمن بقدر الله وقدره وانك مؤمن بانه لن تموت الا انت استوفيت رزقك واجلك في هذه الدنيا
0: والمتعايشين زي بدري انه المتعايشين حق السرطان لما تيجي مركز الاورام بتحس المتعايشين مرضى السرطان نسبتهم يمكن 90% اللي يتوفون بالسرطان نفسه نسبة بسيطة في متعايشين
1: فالموضوع هو موضوع انه اجل
0: الا بس احنا نطالب غير المرضى اليوم في بدايه المراحل هذا الكشف المبكر هذا يلعب دور والله لما يكتشف المرض يتعالي بسرعه ما يرفض النصيحه الطبيه
1: طيب دكتور نطلع فاصل نريحك شويه كده ونعود بعد المحاور الاخيره فاصل عبد الله ثمانية

0: نبدأ من جديد في حلقة هذه اليوم صحتك بالدنيا مع العزيز دكتور زكي صعنون اختصاصي أمراض باطنة وأورام. كنا قد تحدثنا في ما قبل الفاصل من العزيز عبد الله عيض حسين تفاصيل كاملة عن هذا المرض، ويسعدنا أن تكونوا معنا في على هات البرنامج 30-29-29 أو عبر التطبيق في مواقع التواصل الاجتماعي إذاعة المكلة. دكتور زكي، خلينا نعود الآن يعني سرطان الثدي هو السرطان الذي أشيع فعلا ومشاع أو كثرة الإصابات فيه، يعني امرأة تنصح الامرأة كيف تفحص نفسها؟ يعني هل كل 5 دقائق أو كل شهر ولا كيف الفحص الذاتي تحديدا أو الفحص المخبري؟
1: هو بالنسبة للكشف المبكر والفحص الذاتي، المرأة مفروض تعمل شهريا تعمل فحص ذاتي، مثلا لما تقص من الدورة قد ايه بتطهر تعمل فحص ذاتي لجسمها، حتى لو دخلت النت ممكن ترى ليش كيف الخطوات اللي تعمل فحص ذاتي نفسها، يعني تظهر عند المراية تشوف جسمها في المراية كيف وضعيته، شيء تغير في الحجم، او مثلا تفحصها باللمس وتتابع طبيب الاسرة حتى كل 3 أشهر. ينصح بالنساء فوق 35 يعملون اشعة الماموغرام للكشف الذاتي الفحص الذاتي لهن،
0: يعني مهم جدا في مراحل حياتها تعملنا زي البرنامج
1: يعني مرة كل شهر ممكن تفحص نفسها للثدي، حست كتلة شكت فيها راحت عند الدكتور الأسرة، ما شافتها إلا حايض طبيعية تتابعها شهريا، لو شافتها تكبر تروح عند الطبيب الأسرة.
0: دكتور سي، كم نجاح يعني عمليات لأنه هنا أجري العمليات ونجحت فعلا في استئصال الثدي المصاب بالسرطان؟ يعني أنا أتذكر في عمليات نجحت فعلا والحمد لله تعايشت وأمورها طيبة.
1: في حالة نسبة النجاح في سرطان الثدي نسبة ممتازة. أنا بالنسبة لي لما نتابع حالات سرطان القولون وسرطان رغم أن الأكثر انتشارا سرطان القولون سرطان الثدي نحس نرتاح مع المرضى. ليش؟ لأنه نسبة النجاح فيها قوية. المرضى للسرطان البنكرياس سرطان الكبد هذا العلة نوع المرض ما يكتشف في بدايته، سرطان المبيض أحيانا يكون ما يكتشف في بدايته، لما يتأخر يعني العملية التدخل الجراحي مثلا في سرطان المبيض يكون ضعيف.
0: طيب هذا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام. معي أختي؟ من معي؟
2: معك أم عاد.
0: تفضلي أم عاد، تفضلي. معي دكتور زكي صعنون.
2: الدكتور حقه وين يا صعنون؟
0: العيادة قصدك؟
2: عيادة.
0: العيادة في مركز المدينة الطبي في الشرج.
2: في المدينة.
0: أيوه.
2: ما يوافق ابن سينا؟
0: والله لا.
1: يوم الأحد أو الربوع في مستشفى ابن سينا إن شاء الله.
2: مثلا
1: يوم سينا انت عندك يوم الاحد والربوع مركز الاورام يوم الاحد والاربعاء.
2: يعني الاحد والربوع.
1: ايوه
2: الاحد والربوع.
1: ايوه
0: ان شاء الله.
2: بنسينا
1: حتى لو جيت مثلا تعطيه خبر قال لي جيت عن طريق اذاعه المكله من شان هون قابلكم هناك.
2: الاحد والاحد والربوع في
0: بنسينا. أيوة. يا محمد الدكتور زكي جزاه الله خير يقول لك اول ما تجي يوم الاربعاء والاحد الى العياده هنا في بنسينا خبريهم انك انت اتصلت على اذاعه المكلة علشان يسهل دخولك.
2: يعني
0: مشان يعطون اهتمام شوي يدخلونك ان شاء الله.
2: ان شاء الله. هل عيال ريال عاله كذا عندهم ما قالون
0: ما يقول شيء، هاتي وربنا كريم ان شاء الله، الله يعطي الصحه والعافيه.
2: الحد ولا ربوع.
0: ايوه ويحفظنا احنا كلنا ان شاء الله ومن المرض هذا.
2: ان شاء الله.
0: شكرا لك يا محمد.
2: يتألم من البطن هذا
0: الم. طيب لحظه خليك على الخط لعل الدكتور زكي باي. كيف دكتور زكي؟
1: يعني انت عايش لو بتبينه افضل شو هو الحد ولا الربع، لكن ممكن نفيد شيء الان اذا كان الم في البطن، يعني ايش انتفاخ امساك ايش عنده من اعراض؟
2: الاعراض عنده فيح في البطن هذا من القتل ومن القتل يعني حوش وسقمه في الاكل وضيق وهذا غثيان وبقعه.
1: لو كم اسبوع ايام ولا اسابيع؟
2: يعني وقت.
1: طب فقدان وزن وضعف؟
2: فقدان
1: وزن؟ والله وزنه ضيق
2: يعني
0: لا لا وزنه يعني
1: شفتي ضعف حجمه قال حجمه ولا شيء ولا
2: يعني ضعف دحين
1: ضعف. طيب اسهال والله مساك عنده ولا نزيف براز دم
2: اقعد ساعات قد خلاص يخوف من بطن والبول والعزك خارق ما يوقف منه طول.
0: كم سنه كونه؟
2: سنه بيبقى
0: فوق 70. ما شاء الله
1: تبارك الله. عادي لو كان حالته تسمح بتيجي نحن للعياده يبي نشوف العياده الحد ولا الربع.
2: أنا بنسينا
1: بس قليلا محاولة من إذاعة المكلة مشان نشوفه إن شاء الله.
2: يعني بكرة عندك؟
1: بكرة عندي. أيوة
2: العيال بنسينا
1: إن شاء الله.
0: شكرا يا محمد.
2: بقول أنا مشكور. يلا خير
0: بالشفاء التام إن شاء الله بإذن الله أحفاظ النامركم إن شاء الله. شكرا.
2: وين يعني نقول لهم من اتصلت؟
1: قريب عن طريق إذاعة المكلة.
0: أول ما تيجي العيادة قولي الولد اللي يسجل دخول قليلي اتصلت على إذاعة المكلة والدكتور قال لي تعالي اليوم عشان يخبرونه.
2: يعني فوق فوق فوق في بنتين ولا تحت؟
1: لا فوق في مركز الأورام.
2: فوق.
1: فوق مركز الأورام في مركز
2: الأورام. مركز الأورام.
1: أيوة.
2: فوق.
1: أيوة.
0: يلا مشكورة محمد. شكرا يعني لك. شكرا لك الله يحفظك. دكتور زكي يعني أنت تعايشك مع الحالات كثير. بس ما أدري هذا السؤال مش يعني مش ملزم بإجابته لكن أنا اللي فات الناس يعني يا ريت وصلنا حالة تعاملت معها واللي فعلا أربكت المريض وكان دكتور زكي دخل فيها بتهدية المريض حالة نادرة يعني تفضل
1: يعني قصدك إنه مثلا مريض يالك مثلا
0: أيوة مصدوم هكذا هذا
1: هو الصدمة معظم الإسراء والمريض ينصدم لأنه مرض السرطان يعني مرض مش بسيط يعني مثلا مش بدها حتى مرض السرطان
0: صدمته كبيرة في البداية كبيرة
1: يعني نعم. لما تشرح له الطول مع جلوس لما تجلس معه لما توصل له المعلومة أنه عنده سرطان يحتاج يأخذ وقت مثلا لازم توضح بالتدريج شوي شوي وغالبا تقدم له بصدمات شوي شوي نلاحظ إنه بعض الأهل يقول لك ما تخبر المريض وهذا أحيانا نحن بصورة لا إرادية نخبره يعني نقول له ننسى أحيانا يعني
0: طيب هذا اتصال السلام عليكم
3: إذاعة
0: مرة إذاعة تفضل أخي
3: ألو
0: إذاعة إذاعة تفضل
3: تذكر من
0: رقم
3: الصلحون من سين متعفونه
0: ها
3: عقد حبل الفرج
0: إذاعة يا سنة إذاعة شكرا لك
3: من رقم الصلحون
0: عفونه لا شكرا لك يا حبيبي الله يحفظك طيب دكتور زكي يعني لو عدنا موضوع العلاج المتوفر حاليا هو جراحة كيماوي إشعاعي مناعي هل الكيماوي يشاع انه الكيماوي يحرق الجسم ويسقط الشعر ولا ايش الحكايه بالضبط
1: يعني؟ هو الكيماوي انواع عده انواع في الكيماوي اللي يستخدم في سرطان الثدي اغلبه يلقط ساقط شعر يعني المره مرحله العلاج الكيماوي في سرطان الثدي يعاني اغلبها من سقوط الشعر بكميات كثيره يعني
0: لكن يعود بعد
1: بعدين ينمو احسن من اول في وايدات لما تكمل العلاج الكيماوي تقول لك شعر يريح احسن من اول افضل هذا طبيعي يعني يريح طبيعي لكن يسقط شعر. لكن في بعض السرطانات تاخذ كيماوي ما تساقط حسب نوع الورم حسب نوع الكيماوي اللي تاخذه العلاجات الكيماوي وال جراحي والإشعاعي والمناعي الآن الطب كله راح للعلاج المناعي بس نحن نلاقي مشكلة في توفر علاج مناعي إنه أسعاره غالية عادة لأنه علاج جديد حديث أسعاره مرضى السرطان مساكين يعانون
0: هو موجود عندكم؟
1: يتوفر في عدن يتوفر يبونه
0: بس غالي
1: بس سعره غالي نحن حتى الموازنة حق الدولة ما تغطي العلاجات بسبب إنه دخلنا في العلاج المناعي الجرعة المريض تكلف حوالي 600 ريال سعودي او 1000 ريال سعودي
0: الجرعه الواحده
1: الجرعه الواحده
0: والمريض طلب كم
1: طلب في يعني في الشهر بغالي 600 او 1000 سعودي يعني في توصل
0: يعني جرعتين في الشهر
1: يعني لا شهر يعني يستمر على شهريا في انواع في اورام الرحم مثلا المبيض توصل ياخذ حبوب مثلا مناعي مناعيه بغاها يستمر عليه شهريا سرطان السرطان المبتدي ياخذ ابره كل 3 اسابيع يعني المخصص حقه ياخذه 10 اضعاف او 20 ضعف صعب صعب
0: لكن هل استجابه المرض المريض للعلاج هذا السياب سريعا
1: يعني غالبا العلاج المناعي يستخدم في الامراض السرطان المنتشر
0: متقدم
1: يعني. متقدم او في بدايته بس كوقاي يستمر على سنه سرطان الثدي يستمر على علاج مناعي لمده سنه كامله الجرعه ب 600 ريال سعودي يعني 12 يعني 17 ب 600 ريال
0: جرعه في الشهر
1: في الشهر 600 يعني في 3 اسابيع 600 ريال سعودي يعني لو وفرت للدوله وفر له مركز الاورام بالكثير وفر له 6 جرعات 8 جرعات ويضطر المريض يشتر بكميات بعدين على حسابه
0: معلش دكتور زكي انا يعني انت اصبت الجرح وين وين وين دعم الدوله هذه مصيبه انا ما ابغى ترد على الموضوع ولا الجرح لكن انا اقول حقيقه الدوله في غياب تام عن الناس
1: هو
0: الموازنات الناس صارعون امراضهم مصيبه كبيره
1: ممكن بس هي الموازنات الدوله الى الان ما من 2016 2018 2025 الموازنات نحن تزيد بنسبه زياده الموازنات ما تقابل الاحتياج متقابل الاحتياج يعني فوق ذلك كله انه الاحتياج زاد والعلاجات تغيرت العلاجات في الطب عندنا تغيرت انواع المناعي زادت العلاجات المناعيه يعني بغت المخصص ما يزيد نفسه بنفس المستوى زياده أكثر. يتغير اكثر يعني
0: انا حقيقه دكتور اذكر والله العظيم بعد الله سبحانه وتعالى اشكركم واشكر يعني انتم كمركز الاورام في مستشفى بن سينا ايضا الى مؤسسه السرطان جزاهم الله خير عم يقدمونه
1: نعم
0: يعني رغم الظروف هذا الا انه هذا اللي ينحثوا في الصخر
1: يعني مثلا نحن السند الثاني بعد وزاره الماليه وزاره الصحه في موازنه المركز الاورام مؤسسة حضرموت سرطان، ونحن دائما نرفع في تجارينا انه اي شيء نقص عندنا انت تواصل مع مؤسسة السرطان، يسعون مع اهل الخير تجار حضرموت ما قصروا اللي يدعمون مركز السرطان بالعلاجات، ونحن ندفع حتى من دولة الكويت من صندوق المركز الملك سلمان وصلنا علاجات من
0: دعم وعمار
1: وصلنا علاجات، لكنه ما يغطي الاحتياج دائما عندنا. الان ان شاء الله الحمد لله برضو مركز العلاج عاي الشيخ عبد الله بن دول وفر مركز مرضى السرطان، كان نحن الاشعاع نحولهم قاري المحافظه لان يتعاريف في المحافظه الحمد لله.
0: طيب الخدمات يعني انتم كمركز، طالما تحدثنا عن مركز يعني الكل يشيد بجهود المركز بالقائمين عليه مثل الدكتور زكي، انه يعني هناك خدمات تقدم وهناك صعوبات وهناك امانيه ايضا امنيات.
1: نعم مثلا أنا بالنسبة للمركز والطاقم نشتغل مع بعض، صراحة شكر كثير لطاقم المركز من استشاريين والطب والطاقم التمريضي والصيدلاني والفني والتحضيري شغالين إنما 2012 شغال في مركز الأورام. الأعداد يزيد يعني المرضى العمال يقول لك شو نحن دكتور زكي كنا نشتغل بكدكدة حالة الآن يتكاثر العدد، الموازنات نفسها، الموقع إن شاء الله نتمنى السؤال إنه يفتح مركز الأورام عشان راحة المرضى، المكان ضيق استقبال الحالات، زيادة الحالات وزمو
0: هل نضم صعوبات الأماني أكبر من هذا؟
1: الأماني أكبر إن شاء الله، لو فتح لو توسعنا في المبنى نتوسع إن شاء الله في الطاقم لزيد عدد الطاقم، وفي نفس الوقت نزيد الموازنة حق التشغيل حق المركز إن شاء الله.
0: أنا أسف والله دكتور زكي، أسف كثير يعني سواء كان على المركز أو السلطة المحلية، يعني أحيانا في تم إنفاق على مشاريع ليس بالأولوية القصوى اللي هي في الجانب الصحي، لكن نحن كمواطنين وانتم كأطباء ما تتقبل الواقع يعني.
1: نحن الدولة حقتنا
0: يعني لنا رجال المال والأهل الخير زي مثال نحن، أنا أقوله بكل فخر زي طيب الدكتور الشيخ عبد الله بن دول، يعني لما أنسى المركز هذا وفر على الناس تعفي رحلات سرطانية عدن سيئون ولا عدن صنعاء، فإذا الله خير يعني مفروض هذا عمل دولة.
1: غياب الدولة لأن موازنات الدولة ما تغطي الجانب الصحي يعني.

0: مش عارف ليش المنظمات الدولية ما تحب مشاريع صحية. حتى مرة تكلمت مع أصحاب الصحة قلت لهم نحن مركز أورام ليش ما حد زور نحن منظمات صحية؟ قال يا دكتور منظمات صحية تمشي في التغذية تمشي في هذا، لكن الجانب الأورام من الآن ما دخلت نحن منظمات دولية في الأسف، وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله تدخل في هذا السنة بجهود مكتب الصحة عام السكان.
1: الأمان بالله كبيرة، يعني أماننا بالله كبيرة، غير الله سبحانه وتعالى كل شيء صار صعب حقيقة. أنا أقولها والله دائما في كل برامجي، يعني الحالة اللي يعيشها المواطن سواء في حضرموت أو في اليمن أو بشكل عام، يعني حالة سأل الله أن ينهي هذه الأزمة وتعود الأمور إلى سابق
0: عهده. ترعى الدولة اليمنية
1: هو غياب الدولة هذا وشفاء
0: غياب الدولة إن شاء الله.
1: دكتور زكي، لأنه الوقت دهمنا سريع ما شاء الله وجزاك الله خير، يعني فعلت مع محاورنا، نعود الموضوع محور الدعم النفسي. يعني الأسرة هي يعني تعتبر خط الدفاع الأول للمريض، كيف تتعامل مع نفسيا؟ يعني مريض بالسرطان في أسرة، كيف توجه الأسرة في التعامل مع هذا؟ أنت كدكتور الآن نحن على مباشرة، كيف تنصح الأسرة بالتعامل مع مريضها بالسرطان؟
0: بالنسبة لي لما نخبر مريض السرطان أحيانا ما نخبر المريض، نخبر الأسرة بس، نقول لهم أنا بغيت تجتمعوا تحددوا شخص متحدد باسمكم. ليش؟ لأنه ناقص الأسرة أحيانا لما تخبر المريض حصة الأسرة تقسم على عدة آراء، اللي يقول لك بيت عالي أو بيسافر، اللي يقول لك باخذ عينة، نقول لهم هذا شوكم أنتوا الآن لما تشتتوا أفكاركم المريض تشتتونه معكم تخوفونه أكثر. يعني مثلا مريض يعني مش عارف انه ايش عنده المشكله، يعني بعض مرضى يدخل عندك ويخرج مش عارف عنده المشكله، ولو بغيت نخبره في المراحل الاولى مش هيصدق. نخبر الاهل نقول لهم طب انتم الان الاختلال بينكم وبين الوجوه تتغير وهذا قدامه، تحسون المريض وكان كارته بتحصل له، يحس المريض انه كارته بتحصل له. يعني من ساور ليش ما تجلسون تلقوا تستخيروا تتفقوا على رأي واحد؟ يعني الأسرة كلها تستخير وتستخير بالله وتتفقوا من ولي أمركم ولي أمر فلان، وخلنا قطعوا يعني هذا الشخص شو يمثلكم مشيخ القبيلة حكم أو رب الأسرة، وكلامه يستمع واحد اثنين ثلاثة. في بعض الأحيان تحصل تشتت الأسرة يلقي يعني كمان انهيار نفسي للمريض نفسه
1: والعام نفسه
0: كيف أنت بتدعم مريض أنه أموره كويسة وأنت داخليا ما اتخذت القرار؟ يعني نقول له تاخذ القرار نبدل على نبدل هذا، لان اتخاذ القرار لصالح المريض انه يعني تعطيه خطوات العلاج بسرعه تنفذها.
1: دكتور ايضا في في في نفس الموضوع انه بعد ما يتجاوز الانسان دعم النفسي وهذا، وهذا مهم جدا في كل شيء. انت كدكتور زكي الله يحفظك، زي ما تفضلت 12 عاما وانت في مركز الاورام، يا بس يعني قصص لناس في حضرموت يا ريت تشير لنا ان تعافوا وتجاوزوا مرحله. اشرف عليه دكتور زكي، تعافوا ومروا على مرحله الخطوره تعافوا من السرطان.
0: في مثلا عندنا نحن في الناجات من السرطان وسنويا مؤسسه حضرموت كافحة السرطان تطلب من كشف الحالات اللي كملوا العلاجات واصبحت مرت عليهم 5 سنوات او اكثر من 5 سنوات هم شفوا من السرطان، ويكرمونهم يسجلونهم ناجي من السرطان ناجي من السرطان. في حتى في في في الله يذكره في مريضات حتى قدم البرامي في في في, في, في يعني يقول تسيل الفلاشات ان هي ناجي من السرطان، وهذا ممكن لو كان بتجيبوا مثلا بتلقوا فلاشات ولا شيء. قبل فتره رسلتها نشرتها مسح حضرات للمرضى اللي هم ناجين من السرطان، هذا يلقي نوع من الدعم للمرضى المرضى غير. وفي في نفس الوقت زيارات في قسم يسمونه اللي اسمه القسم المتطوعين في مسح حضرموت، نعطيهم المرض كشف المرضى السرطان يزورونه للبيوت ويحاولون يدعمون الأسرة. يعني مثلا في مريضات سرطان الثدي اللي اسمه القسم المتطوعين في مؤسسة حضرموت، نعطيهم المرض كشف المرضى السرطان يزورونه للبيوت ويحاولون يدعمون الأسرة. يعني مثلا في مريضات سرطان الثدي يزورنها المريضات سرطان الثدي واشتفن ويدعمنها، تقول له نيشك صبت بالسرطان وهذا، ويلقون دروس حتى في الجامعات.
1: انت كدكتور زكي صعنون شخصيا، يعني اشرت على كثير من الحالات، هل اشرت فعلا انه تتذكر عن حاله تابعت علاجها حتى تم الشفاء منها؟
0: ايه اتذكر حالات كثير بالنسبه لي، وفي حالات متواصل معهم الى الان في الفيسبوك في الواتس مثلا جمعه مباركه مع هذول الناجات تخبر عليه ونتخبر عليه، يعني تعتبر كمان الاسره نحن وياها ان شاء الله.
1: يا سلام. طيب دكتور يعني يقال وحسب المشاع، طبعا نحن اليوم مواقع التواصل الاجتماعي زي ما تفضلت سلفا في بدايه الحلقه انه الكل صار مفتي ديني مفتي صحي، وكل الواحد تعلم الفتوى على قوله وكلين يفتي. هنا سؤال طرح عليك، يعني مبيدات في الخضار فواكه الدجاج يعني هذا يباع، هل له علاقة

0: موضوع سرطانات هو يعني البروست والمواضيع كلها
1: هو اصلا يعني مثلا السرطان فيه متسببات له يعني ماشي سبب مباشر, بس هذا مثلا بالنسبه لي المبيدات هذا توفر يعني توفر المواد الغذائيه من فواكه وخضروات, المعايير الجوده حقها اذا كان الستاندر حقها مش طبيعي يسبب تلوث في الجسم حق الانسان لما ياكلها مثلا المريض نفسه, مثلا كما لقات مريض يخزن مثلا بسم حق القات ياخذه مع القات يدخل جسمه يلاقي له مشاكل, مريض ياخذ مثلا انبه يشيل الانبه يحصل القصاع حق المبيد هذا داخل الكرتون يعني هذا مفروض هل ناكلها هنا او نخليها كم ايام نغسلها او ما نغسلها, مش عارفين كيف الخطوات تي مثلا في المواد اللحوم الان يقول لك اللحوم مثلا من من من, من الصومال يعطونها ابر من شان تنمو بسرعه وتاكل بسرعه
0: مبارك.
1: طب هذا الابره المفروض المريض هذا الابره متى ياخذها مفروض.
0: السلام عليكم. بس لو سمحت يا اخي الراديو الله يحفظك ما عندنا ما اسمع صوتك بخالف ما عليك سكر صوت الراديو تماما وسمعنا من الهاتف الله يحفظك. لا زال عن الراديو شغال يسمع عندنا الله يحفظك سكر تماما
2: ما يسمع والله.
0: تفضل اخي تفضل من معي
2: ابو عامر معك ابو عامر
0: حياك الله ابو عامر تفضل معي الدكتور زكس عنه تفضل
2: كيف على سرطان البروستات يعني كيف الماء يعني حتى ما تعرف على
0: السرطان
2: يعني
0: ممتاز خليك على الخط بيرد عليك دكتور زكي خليك على الخط.
1: بالنسبة لسرطان البروستات غالبا يصيب مرضى كبار السن يعني في 50 فوق غالبا المريض يشتكي كأنه عنده تضخم بروستات احتباس البول
0: فصل
1: احتباس البول يحصل عنده احتباس البول ويشتكي بأحيان في بداية المرض احتباس البول ويعني يخلي دم على البول أو قطع مثلا زي الشحم على البول. غالبا مرضى البروستات بعض مرضى نسبة كبيرة توصل في بداية المرحلة اللي مثلا يروح بسرعة عند طبيب المسارك بولية ويعمل له فحص دلالات الورم حق البروستات حصله مرتفع يأخذ عينة بروستات على سرطان, هذا نسبة كبيرة منهم. في نسبة من المرضى يقول له هذا كبير سن عنده البروستات خلاص خذ عليك دكتور بدون ما يعمله لا دلالات ولا عينه ولا حاجه يوصل قد المرض قد يعني حجم البروستات قد بدا ينتشر للجدار المتانه البوليه او انتشر في العظام يجيلك بوجع في الظهر او مشاكل في الظهر يعني الم ما يقدر يمشي او كم الشلل لو كانوا مثلا المريض ما يعني ما مثلا الاهل تياهلوه كده شويه كبير كبير كبير السن يوصل حتى وصلت المرض حالات انه حصل له شلل انتهت المرض نفسه انتشر في النخاع في العمود الفقري ولا قال شلل نصفي. ان شاء الله نسبه الحالات اللي توصل في بدايه المرض نسبه كبيره, لكن المتاخرين هذول صراحه نقول مثلا عدم متابعه من الاهل او عدم الكشف المبكر يوصل المريض قد انتشر البروستات في العمود الفقري هذا بعدين يتعالج يعطونا جلسات شعاعي وعلاج كيماوي, لكن نتمنى يوصل المريض البروستات في بدايه مرحله لان علاج بسيط حبوب بس وشعاعي وينتهي المرض كامل.
0: دكتور سكي هل الاحتقان او تغير البول تغير اللون البول او الاحتقان في البول يعني انك مريض بالبروستات؟
1: لا يعني باعتبار انه في مؤشر في مؤشر يعني مثلا مريض عنده احتقان البول واسمه احتقان البول وتغير لون البول, لو صغير سن نسبه كبيره التهابات, لكن لو كبير السن الطبيب المعالي يعمل اشعه تلفزيونيه يشوف الاشعه التلفزيونيه يحصل تضخم بروستات يعني هو احتقان, عملت جهاز اكتشف انه في بدايته انه لكن في بعض مرضى الاحتقان يتياهلون يقول هذا كبير سن حق بروستات يعني تعرف ان الاهل المريض الطفل الصغير يشيلونه المستشفى, الطفل كبير السن اغلب الناس ما يشيلونه المستشفى يقول خلاص كبير قدو تركه في البيت, لكن لما تركه في البيت بالنسبه لي كورم بروستات يعني حرام توصله المستشفى بشلل نصفي يعني صح انه كبير سن وعنده احتقان في البول ليش ما تعمل جهاز تلفزيوني يمكن الجهاز يبين ان المتانة البوليه متضخمه صح مسالك بوليه يعمل دلالات ورم يطلع مرتفع افضل نشوفه بدايته.
0: هل تعتقد دكتور زكينا ان السؤال طرحه المعامل ممتاز جدا, هل تعتقد انه كل احتقان كل حركه في البول يعني بروستات
1: يعني مثلا انت لو قلت لي 90% احتقان البول حق التهابات بول حق اضطرابات بول واغلب الاحتقانات تكون في صغار السن يعني كبار السن توصل المريض ما يشعر الا بول يفتك فوقه يفتك البول يطلع سرطان يفتك البول يطلع لكن احتقانات بسيطه نسبه كبيره تكون كمال الورام في اورام الورام الحميده عددها اكثر من الورام الخبيثه.
0: طيب لان خلاص الوقت ده يا طيب انت كمركز سرطان يعني اللقاحات اللي توفر معكم يعني هل سرطان عنق الرحم التهابات الكبد البي هل تريد توفر في عين في مركزته ولا تعانون؟
1: لا لا نحن بالنسبة للقاحات ما يكون تبعنا اللقاحات تكون تبع الصحة القسم هذا الرعاية الصحية الأولية. اللقاحات البي الآن في نظام وزارة الصحة ومكتب الصحة اللقاحات البي الآن لقوها في التطعيم في الأطفال الجيل الآن اللي يولدون قريب هذا أغلبهم مطعمين ضد الفيروسات الكبد تو يطعمونه في الأشهر الأولى من ولادته في السنة الأولى هذا يتصلوا
0: دكتور سكين أحيان الإنسان يكون عدو نفسه ذكرنا في فترة من الفترات أنه وفرت وهذا الكلام أخذ في مستشفى مشرحين وفرت الدولة 3 لقاحات لفيروس الكبد للذكر الناس أخذت الموضوع بعدم اهتمام
1: والله شو
0: يعني أحيان تسويف وأحيانا أنه الشخص نفسه هو يقول لك يا رجال ده بيقتلونا هذا مصيبة يعني الوعي
1: والوعي لما انتشرت الحسبة مرة ثانية في المكلة يعني بسبب انه هل المرضى هذين الطعموا فعليا او يقول لك بالطعم هو مع عمل التطعيم يعني يطلع لك شهادة مثلا مضروبة او ما يروح للتطعيم رغم انه التطعيم إن المشهور علم انه يقول لك ان هذا التطعيم كلام فاضي انه
0: المرض
1: هذا الجهل الوعي الجهل الوعي الجهل
0: دكتور زكي كلمة خير لك في نص دقيقة الله يحفظك و حقيقة لا لا يعني تعيز اللسان عتيدي شوية
1: تفضل. لا بالنسبة لي كلمة خير أنا نتمنى لأن إحنا بالنسبة لنا الكشف المبكر في السرطان يتقدم أكثر وأكثر لأن إحنا ما بغينا العلاج بغينا الوقاية خير من العلاج. نكتشف المريض في بدايته مثلا زي سرطان بروستات مشتين نكتشف سرطان بروستات قدو منتشر سرطان بروستات نكتشفه في بدايته بسيط المرض استئصال تدخل جراحي وبعدين علاجات 3 سنين وينتهي المرض كامل ويصبح شافي حتى لو كان كبير في السن برضو قابل للشفاء. الميزة ان الكشف المبكر عشان اتمنى تزيد المراكز حقتك
0: لكن بس يعني الاحتقان انا عكيت يطمن الناس بعض المساكين يقول لك الاحتقان لا خلاص يمكن هذا عندي سرطان
1: لا أو مش كل احتقان زي مثلا بعض الناس تقول لك عندي ورم في المبيض او ورم في هذا ورم في التدي مش كل ورم حتى في التدي مش كل ورم في التدي يعتبر سرطان
0: الله يحفظك. طبعا عزيزي المستمع عزيزي المستمع في الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى والعزيز دكتور زكي صعنون اختصاصي أمراض باطنة أورام وكما أتقدم بالشكر العزيز عبد الله عز حسين مخرج ونفذ الحلقة تحياتي أنا فيما خريبة نلتقيكم في حلقات قادمة بمشيئة الله دمتم في حفظ الله.

0: هذه إذاعة المكلا ومنها نوافيكم بعرض أنباء الحادي عشر ليومنا السبت. شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة التطبيق الكامل لقرار المجلس رقم 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة الخاصة بالشأن اليمني، مجددين دعمهم لحكومة اليمن والتزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه. وأدان أعضاء المجلس في بيان صدر ليلة الجمعة بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما تضرر منها المدنيون والبنية التحتية للطاقة، والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال. وأشار الأعضاء إلى البيان الذي أصدروه في 7 أغسطس وأدانوا فيه الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون ضد السعودية والهجمات على السفن التجارية، وجددوا تأكيد إدانتهم لتلك الهجمات وللتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدين على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وطواقمها. أكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس أهمية تمكين المرأة ومشاركتها الفعلية في صناعة القرار وبناء السلام والحوكمة على المستويين الوطني والدولي، واستعرضت جهود المرأة اليمنية وقدرتها على الصمود والمبادرة للتخفيف من آثار الحرب، داعية إلى الانتقال من النظر إليها كضحية إلى الاعتراف بها شريكا فاعلا في إنهاء النزاع. وقالت الوزيرة جعسوس في كلمة خلال مشاركتها في مؤتمر بعنوان السلام اليومي قوة المرأة تشكيل الحوكمة العالمية المنعقد في مدينة تشنغجو بجمهورية كوريا، بمشاركة قيادات نسائية وصناع السلام وباحثين ومنظمات مجتمع مدني من مختلف دول العالم، أن المرأة شريك أصيل في الوقاية من النزاعات والتعافي منها. أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات أعمال النهب والاعتداء والتهديد التي تمارسها ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق المنشآت والبرامج الإنسانية والطبية الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة ومناطق الساحل الغربي، والتي طالت عيادات طبية ومستودعات للغذاء والدواء ومشاريع للمياه والإيواء، وعرضت عددا من الخدمات الإنسانية الأساسية لخطر التوقف الكامل. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمي بارباع على نتائج النزول الميداني الذي نفذته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمديريات الوادي والصحراء إلى مديريات العبر، والهدف إلى حصر الاحتياجات وتنظيم أوضاع النازحين والاستعداد لأي موجات نزوح محتملة. وخلال اللقاء استمع الوكيل إلى تقرير مدير الوحدة التنفيذية الأستاذ يزيد الجابري حول نتائج الزيارة وما تم التوصل إليه بالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية العبر، وفي مقدمتها الاتفاق على استحداث مخيم جديد بصورة عاجلة تحسبا لموجة نزوح متوقعة في ظل التطورات والأحداث المتسارعة. أكد وكيل حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس حرص واهتمام قيادة السلطة المحلية متمثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بدعم ورعاية المبادرات النوعية التي تستهدف تأهيل الشباب وتمكينهم بالمهارات العملية، بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز حضورهم الفاعل في تنمية المجتمع. جاء ذلك خلال مشاركته بمدينة المكلا في فعاليات الملتقى الطلابي لتعزيز الوعي بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني الذي نظمته مؤسسة متطوعون للتنمية بتمويل من مؤسسة العون للتنمية وبالشراكة مع مكتبي وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت وغرفة تجارة وصناعة حضرموت، مستهدفا 120 طالبا وطالبة من 18 ثانوية بمديريات الساحل. دشن وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمة المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي بمدينة المكلا أعمال ورشة العمل الخاصة بمناقشة احتياجات وتحديات الفاعلين المحليين في مجال حماية المدنيين، والتي تنفذها مؤسسة وعي بالشراكة مع منظمة نداء جنيف. وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على المعوقات الميدانية التي تواجه المعنيين بملف الحماية، وتحديد الاحتياجات التدريبية والمعرفية الملحة لبناء القدرات بما يرفع من كفاءة الاستجابة لقضايا المدنيين واحتياجات المجتمع المحلي وفق المعايير الإنسانية. مستمعينا الكرام، من إذاعة المكلا قدمت إلى حضراتكم عرض أنباء الحادية عشر. شكرا على كرم استماعكم، دمتم في أمان الله.
1: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم. الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وإن لم يعطه منها لم يفي. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين النفختين أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب الذنب، فيه يركب الخلق ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب الله عز وجل من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. رواه البخاري. معناها يؤسرون ويقيدون ثم يسلمون فيدخلون الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب البلاد إلى الله مساجدها، وأبغض البلاد إلى الله أسواقها. رواه مسلم. وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه من قوله قال: لا تكونن إذا استطعت أول من يدخل السوق، ولا آخر من يخرج منه، فإنها معركة الشيطان وبها ينصب رايته. رواه مسلم. هكذا. ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكن أول من يدخل السوق، ولا آخر من يخرج منها، فيها باض الشيطان وفرخ. رواه مسلم. وعن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، غفر الله لك؟ قال: ولك. قال عاصم: فقلت له: استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. رواه مسلم. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعينا الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، نستمع الآن إلى الحديث الديني للشيخ ياسر محمد باعباد بعنوان الإطمئنان لرزق الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مما يذكره علماء الإسلام من تتمات علم التوحيد ما يتعلق بالرزق، لما في ذلك من عمل قلبي يتعلق بالإيمان. فيجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله تعالى قد تكفل برزقه، بل برزق جميع الأحياء. قال ربنا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وهذا ضمان إلهي ونص صريح يجعل المؤمن في اطمئنان بأن رزقه سيأتي إليه لا محالة، غير أن المطلوب منه الحركة والسعي في طلبه، كما في الآية الأخرى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فأمر بالمشي في مناكب الأرض سعيا وراء الرزق الذي قد تكفل به لكل حي في هذا الوجود. وكما ضمن الحق سبحانه وتعالى الرزق للعباد، حدد مقدار رزق كل حي، فلا يصل إليه إلا ما قدره الله إليه. فكل أحد لا بد أن يستوفي رزقه، لا يمكن أن يأكل رزق غيره، ولا غيره يأكل رزقه. فعن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أي أن جبريل ألقى في قلبي إن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. أخي السامع، أختي السامعة، إذا استشعر المسلم بقلبه هذا التقدير من الله تعالى، اطمأن قلبه وسكنت نفسه ورضي برزقه قانعا بما قدره الله له، وعندها يعيش في سعادة لا تعادلها سعادة مطلقة. ولكن كثيرا من الناس اليوم ينسون أو يتناسون أن الرزق إنما هو بتقدير الخالق الرازق، فتجدهم يعيشون في هذه الدنيا متعبين منكدين لما هم فيه من طمع وجشع، بل تجد بعض المرزوقين منهم بخيلا مقنطا على نفسه خوفا من الفقر، فهو يعيش الفقر قبل نزول الفقر به. تلكم نماذج من تعاسة هؤلاء في الدنيا، فهم يعطون الحياة فوق حجمها، فتقابلهم بضائقتها وهمومها وغمومها. ولو علموا أن العلاج إنما هو في الرضا بالقسمة لارتاحوا وأراحوا. وما أحسن قول من قال: وإن ترضى بالمقسوم عشت منعما، وإن لم تكن ترضى به عشت في حزن. تعالوا بنا نعرف كيف يعيش المسلمون عما راضيا بما قسم الله له، إذ ذاك يتطلب منه أمور: أولا، تطمين النفس للعقيدة السابقة، وهي أن الله خلق الخلق وقدر أرزاقهم، ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، وأن الرزق آت إلى الشخص ولو كان في جبهة الأسد. قال الحق سبحانه: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. ثانيا، أن يجعل المسلم التوكل على الله دأبه في تصرفاته، فيعتمد على الله وحده ولا يعتمد على غيره، حتى لو أجرى الله له رزقا على يد شخص، فما هذا الشخص إلا سبب أو أداة مسخرة من الله عز وجل، وتلكم هي صفة المؤمنين. قال الله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال عليه الصلاة والسلام: لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. نعم، المطلوب من الشخص أن يأخذ بأسباب الرزق، لكنه لا يعتمد على هذه الأسباب، بل يجعل معتمده وثيقته في مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. ثالثا، أن يعيش الشخص في حدود يومه. قال بعض العلماء:

0: فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، رواه الإمام الترمذي. فإذا اجتمعت هذه الأمور الثلاثة، الأمان والعافية وقوت اليوم الواحد، إذا اجتمعت لك هذه الثلاثة فأنت تملك العالم كله. فالحذر الحذر من أن يحتقرها الواحد منا، لأنها أمور جديرة أن تجعل الشخص يعيش يومه في طمأنينة وهدوء وشكر لله وتفكير نير. قال بعض المفكرين: إن الانشغال بهموم المستقبل حماقة كبيرة، على أن هناك فرقا بين الاستعداد للمستقبل وبين الخوف منه. فالاستعداد مطلوب، والخوف منه والعيش في هموم من أجله مذموم. رابعا، أن يربي الشخص في نفسه القناعة، فهي مصدر للرضا وباعث عليه. وقديما قيل: القناعة كنز لا يفنى. فعلى الواحد دائما أن ينظر لمن دونه في أمر الدنيا ليرضى بحالته، ولا ينظر إلى من هو أعلى منه كي لا يتعب نفسه. ومن هنا يحاول أن يعيش وضعه، فلا يتكلف ما لا طاقة له به. ففي الحديث: أنا وأمتي براء من التكلف. فليربي ناس أنفسهم ولا يكلفون ما لا طاقة لهم به، في لباسهم، في هواتفهم، في مركوبهم. يربون أنفسهم على القناعة كي يرضوا بقسمة الله. وعودوا إخواني على ذلك أولادكم، فإنهم إن لم يناسبوا بين عيشهم ووضعهم المادي جرهم ذلك إلى الانحراف في السلوك والأخلاق، وكانوا في كبرهم على غير طريق الاستقامة. فاللهم يا كريم، اقذف في قلوبنا أنوار الرضا بما أعطيت، وارزقنا الإطمئنان لما ضمنت وأوليت. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

0: إذاعة المكلا تقدم أنا أستطيع، لأن العالم يكتمل بوجودنا جميعا، حيث نبحر معكم في رحلة في عالم الإرادة وبحث عن مكامن القوة والجمال في نفوس لم تعرف العجز يوما. أنا أستطيع، إعداد وتقديم ريم عبد الله، هندسة صوتية قائد مسلم، إشراف عام إدارة البرامج، إنتاج إذاعة المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعتنا، وفي هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم أنا أستطيع نلتقي بكم لنغوص معا في موضوع على قدر كبير من الأهمية والعمق، موضوع يمس حياة الفرد والمجتمع ويفتح لنا آفاقا واسعة للفهم والوعي. سنبحر اليوم في عالم ملهم، عالم يبرهن أن الإرادة الإنسانية لا تحدها حاسة، وأن الصمت قد يكون في كثير من الأحيان أبلغ وأعمق من ألف كلمة. الصم ليس بنقص في عزائمنا، بل قوة تنبت الأزهار في الحجر. إن كان صوت كلام الناس غاب بنا، فلغة الروح تروي أجمل الأثر. عيوننا تفهم الدنيا وبسمتنا تصنع الأمل الممتد في البشر. في مستهل هذه الحلقة نرحب بكم أجمل ترحيب، فنقول لكم في البداية أهلا وسهلا بكم.

أهلا ومرحبا بكم مجددا مستمعين الكرام وأحبتنا الأوفياء، يسعدنا طيب متابعتكم معنا في هذه الحلقة التي تسلط الضوء على الإرادة والتحدي. في حلقة اليوم نفتح باب المعرفة لنتعرف عن قرب على واقع يجهله الكثيرون، نناقش موضوعا يعيشه أفراد غاليون على قلوبنا في المجتمع، موضوع الإعاقة السمعية وما يعرف بين الناس باسم الصم والبكم، لنكتشف معا الحقائق العلمية وكيف يصنع الأمل طريقه رغم كل الظروف. عندما نستمع إلى مصطلح الصم والبكم في حياتنا اليومية يتبادر إلى أذهان الكثيرين أننا أمام مشكلتين منفصلتين تماما، خلل في الأذن يمنع السمع وخلل آخر في الحنجرة أو الأحبال الصوتية يمنع الكلام. ولكن هل هذه هي الحقيقة العلمية والطبية؟ الجواب القاطع والمثبت طبيا هو لا. فالشخص الأصم لديه جهاز نطقي كيميائي وفسيولوجي سليم تماما، حنجرته، أحباله الصوتية، لسانه وشفتاه كلها تعمل بكفاءة عالية. إذن كيف ينشأ البكم؟ القصة تبدأ من آلية اكتساب اللغة لدى الإنسان. إن الطفل البشري لا يولد وهو يتحدث لغة محددة، بل يولد ولديه حصالة دماغية فارغة تسجل الأصوات التي يسمعها من بيئته المحيطة، يسمع الأم ويسمع الأب ويخزن الكلمات، ثم يبدأ عقله في معالجة هذه البيانات السمعية وتدريب الأحبال الصوتية واللسان على محاكاتها والتقليد التدريجي لها. ومتى ما حرم الطفل من حاسة السمع في هذه المرحلة المبكرة والدقيقة من حياته بغياب هذا المثير السمعي، لا يجد عقله نموذجا يتكأ عليه ليتعلم النطق الشفهي. فالبكم إذن ليس مرضا مستقلا كأجهزة النطق، بل هو عرض ثانوي ونتيجة طبيعية ومباشرة لفقدان السمع المبكر. ولكي نفهم هذه الظاهرة بشكل أعمق، لابد لنا من الوقوف على الأسباب الطبية والعوامل التي تؤدي إلى حرمان الإنسان من حاسة السمع. ويسفر التحليل الطبي عن تقسيم هذه الأسباب إلى ثلاث محطات زمنية رئيسية. أولا الأسباب الجينية والوراثية، وهي الأسباب التي تتشكل قبل الولادة، حيث تؤدي بعض الطفرات الجينية المتوارثة بين الأقارب إلى عدم اكتمال نمو القوقعة أو ضمور في العصب السمعي المسؤول عن نقل الإشارات الصوتية من الأذن إلى مراكز الفم في الدماغ. ثانيا العوامل أثناء الحمل والولادة، قد تتعرض الأم الحامل لبعض الفيروسات الخطيرة كالحصبة الألمانية أو الفيروس المضخم بالخلية، والتي تنتقل عبر المنشيمة لتؤثر على نمو الجهاز السمعي للجنين. كما أن التعسر أثناء عملية الولادة ونقص الأكسجين الحاد الذي قد يصيب دماغ المولود في لحظاته الأولى يعد من الأسباب الشائعة لتلف الخلايا العصبية السمعية الدقيقة. ثالثا العوامل المكتسبة في الطفولة المبكرة، وهي أسباب تصيب الطفل السليم بعد ولادته، مثل الإصابة بمرض التهاب السحايا أو الحمى الشوكية والتي تشكل خطرا كبيرا على العصب السمعي، إضافة إلى التهابات الأذن. وتصنف المعاجم الطبية فقدان السمع إلى ثلاث أنواع رئيسية تختلف باختلال موقع الخلل وطبيعة العلاج. الفقدان التوصيلي، وتكون المشكلة فيه مقصورة على الأذن الخارجية أو الأسطى كانسداد القناة السمعية أو انسداد طبلتها أو وجود سوائل خلف الطبلة، وهذا النوع غالبا ما يلقى علاجا بالتدخلات الطبية والجراحية البسيطة. الفقدان الحسي العصبي، وهنا تكمن المشكلة في الأذن الداخلية وتحديدا في الخلايا الشعرية داخل القوقعة أو في العصب السمعي نفسه، وهذا النوع يمنع وصول الإشارات الصوتية للدماغ بشكل صحيح، وهو السبب الأساسي لمعظم حالات الصمم الشديد. الفقدان المختلط، وهو الذي يجمع بين المشكلتين التوصيلية والحسية العصبية في آن واحد، ويحتاج إلى خطط علاجية مرنة ومتكاملة. ولكن هل يعني غياب الصوت والتحدث بالشكل التقليدي غياب الفكر أو انقطاع التفاعل الإنساني مع الحياة؟ بالقطع لا. لقد أثبت ذوي الإعاقة السمعية عبر التاريخ أن العقل البشري يمتلك طاقات هائلة على ابتكار منافذ جديدة للتعبير والتواصل، وجاءت في مقدمة هذه المنافذ لغة الإشارة. ولغة الإشارة ليست مجرد حركات عشوائية باليدين كما يظن البعض، بل هي لغة قائمة بذاتها مكتملة البناء والنحو
والصرف، ولها معاجمها الخاصة التي تختلف من بلد إلى آخر ومن ثقافة إلى أخرى. تعتمد لغة الإشارة على مزيج دقيق يجمع بين حركات الأصابع واليدين واتجاه الحركة وتعبيرات الوجه ووضعية الجسد، لتنقل أعمق المفاهيم الفلسفية وأرق المشاعر الإنسانية وأعقد المصطلحات العلمية بكفاءة لا تقل إطلاقا عن اللغة المباشرة. وإلى جانب لغة الإشارة، أحدث العلم والتطور الطبي في العقود الأخيرة قرصة هائلة أعادت تعريف مفهوم التعامل مع الصمم، وذلك من خلال تقنية زراعة القوقعة الإلكترونية. زراعة القوقعة هي عملية جراحية متقدمة تزرع خلالها شرائح إلكترونية داخل الأذن الداخلية لتحل محل الخلايا الشعرية التالفة، حيث تقوم هذه الأجهزة بتحويل الموجات الصوتية إلى إشارات كهربائية تؤدي مباشرة إلى العصب السمعي ومنه إلى الدماغ. وعندما تجرى هذه العملية للأطفال في سنوات عمرهم الأولى قبل سن الرابعة أو الخامسة، ويدمج الطفل في برامج تخاطب وتأهيل سمعي مكثفة ومستمرة، تتفتح أمامه آفاق جديدة لتعلم الاستماع واكتساب مهارات النطق الطبيعي والالتحاق والالتحام الكامل في المدارس والمجتمعات التعليمية العادية. مستمعينا الأعزاء، إن القراءة الواعية لموضوع السمن والبكم تدعونا جميعا إلى إعادة النظر في كيفية تعاملنا مع هذه الفئة العزيزة من مجتمعنا. إن المطلوب ليس مجرد التعاطف السلبي أو الشعور بالشفقة، بل المطلوب هو الوعي والتمكين والدمج الكامل. إن التزام المجتمعات بتوفير مترجمي لغة الإشارة في مؤسسات الخدمية والتعليمية والمنابر الإعلامية وتسهيل الوسائل التقنية المساعدة يسهم بشكل مباشر في تسهيل الفجوة وإذابة الخوف والتردد بين أفراد المجتمع. فالإنسان لا يقاس بقدرته على استخراج الصوت من حنجرته، بل بقيمته وبفكره وإرادته وما يقدمه

أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الأعزاء، مستمعي إذاعة المكلا في كل مكان. ننتقل معكم إلى فقرتنا التوعوية الدائمة من حقي. اليوم نسلط الضوء على حق أساسي يعنى بالتمكين والاستقرار الاجتماعي، وهو الحق في التمكين الاقتصادي والعمل اللائق. إن حق ذوي الهمم في الحصول على الفرص الاستثمارية والوظيفية ليس مجرد دعم عابر، بل هو حق أصيل نصت عليه التشريعات والقوانين الوطنية والدولية لضمان استقلالهم المالي وصون كرامتهم الإنسانية. يتطلب هذا الحق من المؤسسات والهيئات في القطاعين العام والخاص تهيئة بيئة العمل لتكون ميسرة هندسيا وتقنيا، إضافة إلى تقديم التدريب المهني والتأهيل المستمر الذي يتناسب مع قدراتهم ومهاراتهم. إن إتاحة الفرص المتكافئة في التوظيف وتسهيل القروض البيضاء للمشاريع الصغيرة والابتعاد عن الأحكام المسبقة حول القدرة الإنتاجية تسهم بشكل مباشر في تحويل ذوي الهمم إلى طاقات منتجة ومؤثرة في بناء الاقتصاد الوطني. مستمعينا الكرام، إن قياس تقدم المجتمعات يتمثل في مدى استثمارها لكافة طاقاتها البشرية دون استثناء، ومن هذا المنبر الإذاعي نؤكد على أهمية استمرار فتح الأبواب وتذليل العقبات أمام المبدعين وفرسان الإرادة ليثبتوا دائما قدرتهم على الإنتاج والتميز.

أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة المكلا. في فقرتنا التالية نافذة التقنية، واتساب يختبر ميزة جديدة باسم المحادثات المقيدة على أندرويد. يعمل واتساب على تطوير ميزة الخصوصية المتقدمة للمحادثات مع تغيير اسمها لتجنب الالتباس، وستعمل الميزة على حصر بعض المحادثات في الهاتف المحمول الأساسي للمستخدم، مما يجعل الوصول إليها عبر الأجهزة المرتبطة أكثر صعوبة. كما ستحافظ الميزة على جميع وسائل الحماية التي توفرها الخصوصية المتقدمة للمحادثات حاليا. في العام الماضي أطلق واتساب ميزة الخصوصية المتقدمة للمحادثات، وهي طبقة اختيارية من الخصوصية يمكن للمستخدمين تفعيلها لمحادثات محددة. ومن خلال هذه الميزة يمكن للمستخدمين منع المشاركين الآخرين من تصدير المحادثة، كما تمنع الوسائط من الحفظ تلقائيا في معرض الجهاز. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للمستخدمين استخدام ميتا AI مع رسائلهم داخل هذه المحادثات. ويعرض واتساب رسالة نظام داخل شاشة المحادثة كلما قام أحد الأشخاص بتغيير إعداد الخصوصية هذا، مما يضمن معرفة جميع المشاركين في المحادثة عند تغيير مستوى الخصوصية. واتساب يختبر الآن إصدارا مطورا باسم المحادثات المقيدة. وصف واتساب ميزة الخصوصية المتقدمة للمحادثات بأنها الإصدار الأول، مع التخطيط لإضافة المزيد من الإمكانيات مستقبلا. والآن يعمل واتساب على إصدار مطور منها، إلى جانب تقديم اسم جديد للميزة. تم اكتشاف هذه الميزة في تحديث واتساب التجريبي لنظام أندرويد والمتوفر على متجر جوجل بلاي. ومن خلال هذا التحديث يختبر واتساب ميزة جديدة تسمى المحادثات المقيدة، وهي مبنية على ميزة الخصوصية المتقدمة للمحادثات. في السابق كان بعض المستخدمين يعتقدون أن المحادثات التي لا تكون هذه الميزة مفعلة فيها أقل أمانا، ويساعد الاسم الجديد على تقليل احتمال الوصول إلى هذا الاستنتاج الخاطئ. ماذا ستقدم المحادثات المقيدة ولتوفره الخصوصية المتقدمة؟

حلقة اليوم. لا تقلق من ضيق الطريق، بل افرح لأنك لا تزال تسير فيه، فالوصول محتوم لمن لم يتوقف. كن سندا لنفسك وافخر بكل قطرة تعب وبكل خطوة كفاح، واعلم أن أجمل بشائر حياتك على وشك أن تفتح. نلتقي في لمسة خاطر جديدة. ابقوا دائما في حفظ الله ورعايته، ممتلئين بالرضا والعمل والأمل المستمر. حياكم الله مستمعينا الكرام إلى فقرة من بين السطور، ومن بين سطور الكتب اخترت لكم هذه الكلمات: مليئة انكسارا في صوتك وحزنا في عينيك، أتحسب أنك لست من الصالحين؟ لأن لك ذنبا عجزت أن تتخلص منه، وأنك تتوب ثم تعود لتقارفه. من قال لك أنه ليس للصالحين ذنوب؟ ومن قال لك أنهم ليسوا في حرب مستعرة، تارة مع الشيطان وتارة مع أنفسهم، فيربحون مرة ويهزمون مرة؟ كل الصالحين كذلك يا صاحبي، ولكن الله تعالى لحبه لهم أرخى عليهم ثياب ستره. يا صاحبي اقرأ قول ربك: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أتحسب أن كل الجهاد هو سيف وترس؟ إن قتالك لتحافظ على نقاء قلبك هو جهاد. سيكتب الله تعالى لك أجر صراعك مع الذنب، وحزنك بعد المعصية، ونهوضك بعد الانتكاس، واستغفارك بعد الخطيئة. كل هذا جهاد في سبيل الله، ويهديك الله بعد كل هذا إلى سواء السبيل. هذا وعد من الله، ولا أحد أوفى بالعهد من ربك. كل الناس مذنبون يا صاحبي، الصالحون والطالحون على حد سواء، ولكن الصالحين يسترون ولا يجاهرون، يستغفرون ولا يصرون، ويعترفون ولا يبررون. يا صاحبي إن الندم بعد الذنب صلاح، والدمعة بعد المعصية صلاح، والاستغفار بعد الخطيئة صلاح أيضا. ما دمت تشعر بمرارة الذنب فأنت صالح، وما دمت تشعر بالوحشة عند ابتعادك عن الله فأنت صالح. فالسيئون لا يشعرون بكل هذا، والسلام لقلبك.

يا هلا ومرحبا فيكم حبيباتي في فقرة الجمال. اليوم رح ننعش بشرتنا بلمسة طبيعية خفيفة وموجودة في كل بيت. اليوم بنحكي عن سر من أسرار النظارة اللي تعطي الوجه شد طبيعي وإشراقة فورية بدون تكاليف. الجمال هو تعادل بين اهتمامك بنفسك من الداخل ومن الخارج. خليكم قريبين لأن فقرة اليوم مليانة سرعة وانتعاش وبساطة. وصفتنا لليوم هي وصفة الشد الطبيعي. اليوم بنسوي ماسك بياض البيض والنشا، وهو من أسرع الوصفات المقوية للجلد والشادة للبشرة، ومكوناته موجودة في كل بيت. المكونات: بياض بيضة واحدة زائد ملعقة صغيرة نشا زائد قطرتين عصير ليمون أو ماء ورد إذا بشرتك حساسة. الطريقة: نخلط بياض البيض مع النشا كويس لين يصير مثل الكريمة، نوزع على الوجه والرقبة من الأسفل للأعلى من تحت لفوق، ونتركه من 10 إلى 15 دقيقة لين يجف تماما وتحسين بوجهك انشد. نغسله بموية باردة. النتيجة: بياض البيض يشد المسام الواسع ويخفف الخطوط، والنشا يفتح لون البشرة ويعطينا ملمس ناعم جدا، بتشوفين وجهك منور ومشدود من أول مرة. شد البشرة مو بس من الماسكات، الترطيب الداخلي هو الأهم. الثلج أو الماء البارد الصباح هي أسهل تمرين شد طبيعي.

مرر قطع الثلج ملفوفة بمنديل قطني على وجهك كل صباح عشان تنشطين الدورة الدموية وتصحصحين المسام في الوجه. ونصيحة اليوم: قلل السكر في أكلك، لأن كثرة السكر هي اللي تكسر الكولاجين في البشرة وتسبب الترهل المبكر. يقولون الاهتمام بالنفس ليس رفاهية بل هو حب وتقدير للذات. العناية ببشرتك هي الخمس دقائق اللي تقطعينها من يومك المزدحم عشان تقولين لنفسك أنت تستاهلين الدلال. والاهتمام الخفيف والمستمر هو اللي يحافظ على شبابك وحيويتك، مو الخلطات المعقدة. خليك دايما بسيطة في عنايتك وواثقة في خطواتك ومبتسمة في قلبك. وصلنا لنهاية فقرتنا، جربوا ماسك الشد اليوم واستمتعوا بالانتعاش والنظارة الفورية. لا تنسون ان البساطة هي السر الحقيقي لكل شيء جميل. خليكم دايما واثقين، دايما مهتمين بانفسكم ودايما جميلات. نلتقي في الحلقة الجاية في أمان الله.

زوج وزوجة. اليوم اذكروا لبعضكم خصلة واحدة تحبوها في بعض، خلوا المحاسن هي اللي تتصدر المشهد، واغسلوا العيوب بماء التسامح والرضا. خلوا سكن الأرواح يكون الواحة اللي تلاقوا فيها القبول والمحبة.

0: مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى ختام حوارنا اليوم، وقبل أن نودعكم نترك بين أيديكم هذه الدعوة: اتركوا العناد خارج أبواب بيوتكم، واشتروا ود أسركم وراحة بالكم بالمرونة والتسامح. التنازل لأجل من تحبون ليس هزيمة، بل هو أعلى درجات العقل والمحبة. وقبل أن نختم، نبعث بهذه الرسائل الصادقة لكل بيت وكل فرد في مجتمعنا. إلى الزوجين، اجعل بينكما مساحة للتغافل، فليس كل موقف يحتاج إلى الانتصار، والانتصار الحقيقي هو بقاء المودة في بيتكم. إلى الوالدين، علموا أبنائكم بالحوار لا بالقسوة، واجعلوا من اللين نموذجا يقتدون به داخل البيت لتنشئة جيل متسامح وواعٍ. إلى المجتمع والأقارب، الروابط الأسرية والإنسانية أغلى من أي رأي شخصي، والتنازل في موضع الأخوة والمحبة رفعة وعزة وليس ضعفا. تغافل عن أمور أنت فيها، جدير بالتسامح والوداد، ولا تجعل عنادك بين قوم حجابا عن سكينة ذي الفؤاد، فمن يرفق ينال أمنا وعزا ويبقى بيته عمدا وسادي. نسأل الله العلي القدير أن يلين قلوبنا جميعا، ويبعد عنا وعن بيوتكم العناد والشقاق، ويجعل منازلكم دائم واحة للرحمة والتفاهم والإطمئنان. أيها الأحبة، كانت هذه كلماتنا من القلب، ونتمنى أن تكون قد لامست أرواحكم العذبة. كل الشكر والتقدير لكم على طيب المتابعة وحسن الإصغاء، والشكر موصول لجميع من شاركنا بناء أسرة آمنة ومجتمع متماسك. إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، هو موضوع جديد يهم أسرنا وحياتنا، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم أسرتي جنتي، مساحة من الحب نلتقي فيها لنبني بالإخلاص بيوتنا، لأننا نؤمن أن الأسرة الصالحة هي العمود المتين للمجتمع، وركنه الأشد ثباتا وأساس بنائه الحصين. نصحابكم في رحلة ممتعة تجمع بين رقة الجمال وطيب الطعام وعمق الفائدة. لنطوف بين صفحات الكتب، نقتبس لكم دررا تضيء دروبكم، لنقضي برفقتكم وقت يملأه الأنس وتغمره المحبة. أسرتي جنتي، إعداد وتقديم أميمة نصر، هندسة قائد مسلم.

0: السيدة والسادة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. موجز الواحدة ظهرا من إذاعة المكلا، أهلا بكم. شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة التطبيق الكامل لقرار المجلس رقم 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة الخاصة بالشأن اليمني، مجددين دعمهم لحكومة اليمن والتزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه. أكدت وزيرة الدولة لشؤون المرأة الدكتورة عهد جعسوس أهمية تمكين المرأة ومشاركتها الفعلية في صناعة القرار وبناء السلام والحوكمة على المستويين الوطني والدولي، واستعرضت جهود المرأة اليمنية وقدرتها على الصمود والمبادرة للتخفيف من آثار الحرب، داعية إلى الانتقال من النظر إليها كضحية إلى الاعتراف بها شريكا فاعلا في إنهاء النزاع. أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات أعمال النهب والاعتداء والتهديد التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المنشآت والبرامج الإنسانية والطبية الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة ومناطق الساحل الغربي، والتي طالت عيادات طبية ومستودعات للغذاء والدواء ومشاريع للمياه والإيواء، وعرضت عددا من الخدمات الإنسانية الأساسية لخطر التوقف الكامل. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بربع على نتائج النزول الميداني الذي نفذته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمديريات الوادي والصحراء إلى مديرية العبر، والهادف إلى حصر الاحتياجات وتنظيم أوضاع النازحين والاستعداد لأي موجات نزوح محتملة. مستمعينا الكرام، من إذاعة المكلا صوت حضرموت قدمت إلى حضراتكم موجز الواحدة ظهرا ليومنا السبت. شكرا على كرم استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
2: عرفت حضرموت بحكمة أهلها التي انعكست على ما يصدر عنهم، فكانت أشعارهم وأمثالهم ترجمانا لتلك الحكمة. وإذاعة المكلا تقدم حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

مرحبا بكم أحبتي المستمعين إلى حلقة جديدة من حضرميات، نتلمس فيها درب اللهجة الحضرمية بمصابيح صنعت من جمال لنرى تلك الحكمة بين الشعر والمثل. أهلا بكم.

ونبدأ جولتنا اليوم بهذه الحكم الرائعة للشاعر سالم أحمد بامطرف من إحدى قصائده الشهيرة والتي ذاع صيتها عندما اقترنت باللحن والصوت الجميل للفنان الراحل كرامة مرسال. يقول: ولا يبقى الزمن عحال والماضي قناع يا صاحبي ما بيجي، ولك توديع واستقبال ولك حالات في دنياك فيها تحتجي، على لوح القدر مكتوب لك وعليك محسوب، قلوب الناس مطبوعة على المألوف والمرغوب. مستمعين الأعزاء، كل حرف هنا شكل كلمة، وكل كلمة شكلت صور فنية اجتمعت جميعها لتشكل فلسفة في الحياة يبتكرها دائما بسطاء الناس، لأنهم الناس يستقون من تجاربهم. هي إذن حكم توارثها الناس ورددها كل بما يملك من وسائل الإيضاح، وبامطرف بشاعريته أوضحها لنا شعرا: الزمن يتغير فليس بباق على حال واحد، وما مضى محال أن يعود، فعلينا أن نقنع من عودته ونساير الواقع. هكذا نحن في الحياة نودعو حال ونستقبل حال، من بين تلك الأحوال متاعب تقابلنا وهموم تشغلنا، وكله بقدر كتب على البشر تحسب في صفائحهم لهم أو عليهم. ليختم فلسفته بحكمة: أن البشر في حياتهم يمضون خلف ما يرغبون ويألفون، ويا لها من حكم أبدع فيها الشاعر ليرددها الناس وكأنها لسان حالهم.

ونذهب بكم أحبتي الآن إلى زاوية المثل، ننتحي هناك جانبا متأملينها وهي تمر أمامنا لنختار منها مثلا فيه معنى. وقد اخترنا، يقول المثل الخبر على التالي: دائما ما تأتي الأخبار من حدث معين أو مناسبة معينة أو أخبار الناس في مكان معين، وكل آت يأتي بالجديد من هناك، لذا لن تكتمل الحكاية وسرد الوقائع طالما وهناك من يفد بخبر جديد. لكن الاعتماد دائما على رواية الأخير الذي يأتي من هناك، إذ لديه ما هو جديد، فما بداه الراوي الأول ثم توالت الروايات تكتمل بالذي يأتي من هناك آخر، والخبر اليقين يأتي معه لتكتمل الفصول التي بدأت ممن سبقوه.

0: ومن أقوال شاعر الدان مستور سليمان حمادي: دعونا أحبتي نأخذ هذه الكلمات المترعة بالرجاء والاستغاثة بالله سبحانه وتعالى، يقول فيها: يا عظيم الرجاء تنظر لعبدك سيل الأيام عبرها كما يوم عيده، وبحق اسمك وكرسيك وعرشك لا ترد يد اليمنى خلية إذا دعك. عند تساوي الأيام في مرورها على الإنسان لا يختلف يوم العيد عن غيره، يكون الإنسان في ضيق وكرب لا يعلمه إلا خالقه سبحانه وتعالى، ولن يغير ذلك الحال إلا هو سبحانه. ترتفع اليد بالسؤال في إلحاح، ارتفاع الصوت بالدعاء في خضوع، فليس من باب يطرق في مثل هذه الأحوال، ولا مسؤول يسأل سوى من بيده الأمر والنهي سبحانه وتعالى.
1: هنا نقف مع حكمة الحضارم لنفتح في الغد صفحة جديدة نسطر عليها بالحرف والصوت والنغم سطورا من حضرميات.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة أحبتي نتناول المسؤولية الجماعية في تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز تماسك المجتمع في مواجهة الأخطار والتحديات التي تفرضها ممارسات ميليشيات الحوثي وحماية أمن اليمنيين واستقرارهم وقيم مجتمعهم.

0: جعله غضبتي الشعب زلزلت عاتها تخني جيرانه غضبتي وتخرس أصواته صيحتي وتخرس أصواته صيحتي وتخرس أصواته صيحتي الشعب عاصفة طاغية
1: على الشعب على الشعب على الشعب.
2: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، يمر بلدنا بتحديات سياسية وأمنية واقتصادية تبرز أهمية المسؤولية الجمعية لكافة مكونات المجتمع وهيئاته ومؤسساته الرسمية والأهلية بوصفها أحد أهم عناصر تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة الأخطار والمؤامرات التي تستهدف أمنه واستقراره ووحدته الوطنية. فالجبهة الداخلية لا تحمى بالقوة العسكرية والأجهزة الأمنية وحدها فحسب، بل تحتاج إلى مجتمع واع يدرك حجم المخاطر المحيطة به ويعرف أن الكلمة التي ينشرها والمعلومة التي يتداولها والموقف الذي يتخذه يمكن أن يكون جزءا من حماية الوطن أو منفذا قد يستغله المتربصون للإضرار بأمنه واستقراره. إن ميليشيات الحوثي لا تعتمد في مواجهتها على السلاح وحده، بل تستخدم أيضا أدوات الحرب النفسية والشائعات وتزييف الحقائق ومحاولات

0: لبلادهم
1: خلاص المهمة
0: وكلهم يقولون بعت المكلة شاق بعت المكلة شاق
1: والله انه شاق
0: شاق وشاق
1: يعني بلاني
0: لا لا لا
1: شوقي للمكلة لما بيت مكان كده بعيد والله شيء الشوق للمكلة دي ني قطب قلبي صدق يعني
0: بس ديالا بيقربوا لي شيء بيخلونش تدخلين صوت المكلة
1: ايوه بيخلون
0: تشوفين الديار
1: من التلفون حقي بشوف حافتي بشوف القصر بشوف الغوازي بشوف حصن ويقولون له ذاك حصن بن عياش والله حصن من دري من المهم حصن وايد
0: حصن القفل اللي قدام الغوازي
1: وهناك في الشحور سدة العادروس وفي الغيل وشبام ونطحة السحاب ودم
0: حضرموت حلوة
1: كله بقعة حلوة في بلادنا
0: حلوة
1: بس على قولش بغت شوية اهتمام
0: صح فيه.
1: والاهتمام الآن شفيه ياي في الطريق يعني ما بتقولين الناس سافينه
0: لا لا
1: لا, لا, لا بس كل شيء في وقته
0: صح
1: وكل شيء في وقته يقولون زين
0: وربي يحسن الزام
1: امين يا رب.

كلمتين كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: الثانية تماما في المكلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المكلا وفيكم بنشرة أخبار الثانية لهذا اليوم السبت 19 من أيلول سبتمبر 2026 ميلادية. والبداية مع العناوين. أعضاء مجلس الأمن يشددون على ضرورة التطبيق الكامل للقرار رقم 2216 ويجددون دعمهم للحكومة اليمنية. وزيرة الشؤون القانونية تتفقد الجرحى في مستشفيات عدن وتشيد بدورهم البطولي. وزارة الداخلية حوادث السير تؤتي بحياة 25 شخصا وتصيب 181 آخرين منذ مطلع سبتمبر. الوكيل برباع يرعى توقيع مذكرتي تفاهم لدعم التعليم والإنتاج الزراعي بوادي حضرموت. والوكيل العطاس يؤكد دعم السلطة المحلية للمبادرات الهادفة لتأهيل الشباب بالتعليم الفني والمهني. ومن الإيجاز إلى التفاصيل. شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة التطبيق الكامل لقرار المجلس رقم 2216 لعام 2015 ميلادية والقرارات اللاحقة الخاصة بالشأن اليمني، مجددين دعمهم لحكومة اليمن والتزامهم القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه. وأدان أعضاء المجلس في بيان صدر ليلة الجمعة بأشد العبارات الهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على المملكة العربية السعودية، بما في ذلك ما تضرر منها المدنيون والبنية التحتية للطاقة، والتي أدت إلى وقوع إصابات بين المدنيين ومنهم نساء وأطفال. وأشار الأعضاء إلى البيان الذي أصدروه في 7 أغسطس وأدانوا فيه الهجمات الصاروخية التي شنها الحوثيون ضد السعودية والهجمات على السفن التجارية، وجددوا تأكيد إدانتهم لتلك الهجمات وللتهديدات ضد الملاحة التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مؤكدين على أهمية الحفاظ على سلامة السفن التجارية وطواقمها. كما شدد أعضاء المجلس مجلس الأمن على أهمية العمل وفق القانون الدولي وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واحترام الحقوق والحريات الملاحية. وقال أعضاء مجلس الأمن إن التصعيد العسكري الذي يقوم به الحوثيون في اليمن ومواصلة هجماتهم على المملكة العربية السعودية والهجمات والتهديدات للشحن الدولي في البحر الأحمر وتقدم الحوثيين في باب المندب كلها عوامل تهدد بتوسيع نطاق الصراع والأمن البحري والتجارة الدولية وتقوض الجهود الإقليمية والدولية لتحقيق السلام في اليمن. وعلى صعيد متصل، تفقدت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المقطري جرح القوات المسلحة والمدنيين الذين يتلقون العلاج في مستشفيات العاصمة المؤقتة عدن والوقوف على أوضاعهم واحتياجاتهم في إطار الوفاء لتضحياتهم الجسيمة التي تجسد أسمى معاني الفداء والبطولة في سبيل الدفاع عن النظام الجمهوري وحماية المكتسبات الوطنية. وأكدت الوزيرة المقطري أن الزيارة تأتي في إطار اهتمام الحكومة بأوضاع الجرحى وحرص فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي على رعايتهم وتقدير تضحياتهم، واهتمام دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني بمتابعة احتياجاتهم. وأشادت بدورهم البطولي والمحوري في التصدي للإرهاب الحوثي المدعوم إيرانيا ومواجهة ما خلفه من جرائم ودمار ومعاناة طالت أبناء الشعب اليمني، كما أشادت بعزيمتهم الراسخة وإيمانهم بعدالة قضيتهم واعتزازهم بمسؤوليتهم الوطنية في حماية المواطنين وإنهاء الانقلاب واستعادة مؤسسات الدولة ليعيش اليمنيون بأمن وكرامة في ظل النظام الجمهوري وسيادة القانون. من جانبهم أكد الجرحى أن الدفاع عن الوطن واستعادة مؤسسات الدولة قضية يؤمنون بها ويتمسكون بها رغم جراحهم، مشددين على ضرورة مواصلة الدولة دعم وإسناد زملائهم في ميادين القتال وتوفير ما يلزم لاستكمال تحرير جميع المناطق من ميليشيات الحوثي الإرهابية واستعادة سيادة الدولة على كامل التراب الوطني. وفي ذات السياق أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات أعمال النهب والاعتداء والتهديد التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المنشآت والبرامج الإنسانية والطبية الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة ومناطق الساحل الغربي، والتي طالت عيادات طبية ومستودعات للغذاء والدواء ومشاريع للمياه والإيواء، وعرضت عددا من الخدمات الإنسانية الأساسية لخطر التوقف الكامل. وقالت الوزارة في بيان صادر عنها تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منه إن هذه الاعتداءات تمثل استهدافا مباشرا للجهود الإنسانية والإغاثية التي يبذلها مركز الملك سلمان وشركائه لخدمة المدنيين والنازحين في المناطق المتضررة، وتهدد بحرمان آلاف المستفيدين من الرعاية الصحية والغذاء والمياه والمأوى في ظل أوضاع إنسانية بالغة الصعوبة تعيشها مديرية الخوخة ومناطق الساحل الغربي. وأضافت الوزارة إن استهداف المنشآت الطبية والإنسانية والاعتداء على العاملين فيها ونهب المساعدات والإمدادات أو عرقلة وصولها إلى مستحقيها يشكل انتهاكا جسيما لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما القواعد المتعلقة بحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني والمنشآت والمرافق الطبية وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومنتظمة ومن دون عوائق. أودت حوادث السير المسجلة خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري في المناطق والمحافظات المحررة بحياة 25 شخصا وأصابت 181 آخرين، بينهم 66 وصفت حالاتهم بالبليغة، فيما بلغت الخسائر المادية نحو 93 مليون و323 ألف ريال وفقا للإدارة العامة للقيادة والسيطرة بوزارة الداخلية. وبحسب الإحصائية المرورية شهدت الفترة نفسها 173 حادثة تصدرتها حوادث صدام المركبات ب 99 حادثة، تلتها حوادث دهس المشاة ب 36 حادثة وانقلاب المركبات ب 22 حادثة، إضافة إلى 7 حوادث ارتطام بجسم ثابت و7 حالات سقوط من مركبات وحادثتي حريق مركبات. وأرجعت التقارير أسباب الحوادث إلى مخالفة قواعد المرور وفي مقدمتها السرعة الزائدة والحمولة المفرطة والتجاوز الخاطئ والسير عكس الاتجاه، كما أسهم الإهمال والانشغال أثناء القيادة والتعب إلى جانب سوء حالة الطرق وإهمال صيانة المركبات في زيادة مخاطر وقوع الحوادث. وأشارت التقارير إلى تورط الدراجات النارية في عدد من المخالفات فضلا عن قيادة الأطفال للمركبات ومخالفة بعض المشاة قواعد العبور. وفي إطار الحد من الحوادث ضبطت شرطة السير نحو 3500 مخالفة مرورية وواصلت تدقيق وثائق المركبات ورخص القيادة وتنفيذ برامج للتوعية المرورية وتعزيز الشراكة المجتمعية بهدف رفع مستوى الالتزام بقواعد السلامة والحد من الخسائر البشرية والمادية. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين برباع على نتائج النزول الميداني الذي نفذته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمديريات الوادي والصحراء إلى مديرية العبر، والهدف إلى حصر الاحتياجات وتنظيم أوضاع النازحين والاستعداد لأي موجات نزوح محتملة. وخلال اللقاء استمع الوكيل إلى تقرير مدير الوحدة التنفيذية الأستاذ يزيد الجابري حول نتائج الزيارة وما تم التوصل إليه بالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية العبر، وفي مقدمتها الاتفاق على استحداث مخيم جديد بصورة عاجلة تحسبا لموجة نزوح متوقعة في ظل التطورات والأحداث المتسارعة. كما استعرض التقرير أبرز الاحتياجات التي تعاني منها المؤسسات والمرافق الخدمية في مديرية العبر والتي تقدم خدماتها للجميع للمجتمع المحلي والنازحين في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها السلطة المحلية والمجتمع وما يترتب على ذلك من ضغوط إضافية على الخدمات الإنسانية وشدد اللقاء على أهمية رفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين الجهات الحكومية والسلطة المحلية والمنظمات الإنسانية لضمان استجابة منظمة وسريعة للاحتياجات الإنسانية وحماية النازحين وتوفير الظروف الملائمة لاستقرارهم. الخبر الأخير: أكد وكيل حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس حرص واهتمام قيادة السلطة المحلية متمثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بدعم ورعاية المبادرات النوعية والتي تستهدف تأهيل الشباب وتمكينهم بالمهارات العملية بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز حضورهم الفاعل في تنمية المجتمع. جاء ذلك خلال مشاركته بمدينة المكلا في فعاليات الملتقى الطلابي لتعزيز الوعي بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني الذي نظمته مؤسسة متطوعون للتنمية بتمويل من مؤسسة العون للتنمية وبالشراكة مع مكتبي وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت وغرفة تجارة وصناعة حضرموت، مستهدفا 120 طالبا وطالبة من 18 ثانوية بمديريات الساحل. وأوضح الدكتور العطاس في كلمته أن السلطة المحلية تولي قطاع التعليم والتدريب المهني أولوية خاصة نظرا لأهميته المباشرة في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلي، مشيدا بتنظيم مثل هذه الملتقيات التي تسهم بفاعلية في توجيه طاقات الطلاب نحو المسارات الحرفية والتطبيقية الواعدة وتغيير المفاهيم النمطية حول التعليم المهني بالتزامن مع تدشين العام الدراسي الجديد، مثمنا الشراكة الإيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في تنفيذ البرامج المعرفية والتوعوية لخدمة الأجيال الناشئة. كان ذلك النبأ الأخير في هذه النشرة، ولمن فاته الاستماع إلى التفاصيل أعود فأقرأ العناوين. أعضاء مجلس الأمن يشددون على ضرورة التطبيق الكامل للقرار رقم 2216 ويجددون دعمهم للحكومة اليمنية. وزيرة الشؤون القانونية تتفقد الجرحى في مستشفيات عدن وتشيد بدورهما البطولي. وزارة الداخلية حوادث السير تؤدي بحياة 25 شخصا وتصيب 181 آخرين منذ مطلع سبتمبر. الوكيل برباع يرعى توقيع مذكرتي تفاهم لدعم التعليم والإنتاج الزراعي بوادي حضرموت. والوكيل العطاس يؤكد دعم السلطة المحلية للمبادرات الهادفة لتأهيل الشباب بالتعليم الفني والمهني. وبالتذكير بالعناوين نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة التي حررها صلاح براهم، نفذها على الهواء مباشرة أسامة جابر، قرأتها على حضراتكم أروى محمد. شاكرين لكم حسن الإصغاء والمتابعة، دمتم في أمان الله.
2: مستمعينا الأفاضل، متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم مستمرة وفيها تتابعون: وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء يرعى توقيع مذكرتي تفاهم لدعم التعليم والإنتاج الزراعي بالوادي. مسؤول العلاقات بمؤسسة البادية يؤكد أهمية الشراكات بين المؤسسات الحكومية والمدنية لخدمة المواطنين. المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت يدشن المخيم الطبي للوقاية من مضاعفات السكري والضغط بمشفى الشحر العام. مباركوت: الرابطة الحضرمية للسكري تحرص على إثراء المناسبات الصحية العالمية بالمخيمات الطبية والبرامج التثقيفية والتعليمية. متابعات صلاح عبد الله براهم. حرصا من مؤسسة البادية على مساندة جهود السلطة المحلية ودعم القطاعات الخدمية والتنموية، شهد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بارباع بمدينة سيئون توقيع مذكرتي تفاهم بين مكتبي وزارتي التربية والتعليم والزراعة والري بالوادي والصحراء ومؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية لتنفيذ تدخلات تستهدف دعم القطاعين التعليمي والزراعي في عدد من المديريات. وأشاد الوكيل بارباع بالمشروعين والتدخلات التنموية التي تنفذها مؤسسة البادية، مثمنا إسهاماتها في مساندة جهود السلطة المحلية ودعم القطاعات الخدمية والتنموية، مؤكدا أهمية توسيع الشراكة مع المؤسسات والمنظمات المجتمعية بما يسهم في الاستجابة للاحتياجات القائمة وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وتضمنت مذكرة التفاهم الأولى التي وقعها عن مكتب وزارة التربية والتعليم المدير العام الدكتور محمد فلهوم وعن مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية مسؤول العلاقات العامة محمد دهلوس تنفيذ مشروع معلم البادية للعام الدراسي 2026-2027 الذي يستهدف توفير 250 معلما ومعلمة للمساهمة في سد جزء من احتياج المدارس من الكوادر التعليمية ودعم استقرار العملية التعليمية وانتظامها في 7 مديريات هي تريم والقطن وحورة ووادي العين وحريضة ورخية والعبر ووادي عمد. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم ثانية لتنفيذ مشروع دعم الإنتاج الزراعي المحلي من خلال توفير بذور القمح المحسنة والأسمدة لصغار المزارعين، إلى جانب تقديم الإرشادات والاستشارات الزراعية والإشراف والمتابعة الميدانية وتنفيذ دورات تدريبية وتأهيلية. وقع المذكرة عن مكتب وزارة الزراعة والري والثروة السمكية المدير العام المهندس محمد بن شيخان وعن مؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية مسؤول العلاقات العامة محمد دهلوس. وحول المشروعين تحدث لمتابعتنا الإخبارية مسؤول العلاقات العامة بمؤسسة البادية للتنمية والأعمال الإنسانية الأستاذ محمد دهلوس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. برعاية كريمة من وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ معان بربع، وتزامنا مع حسابات المؤسسة بالذكرى 25 للتأسيس وهو اليوبيل الفضي تأسيس المؤسسة، تم توقيع مذكرة تفاهم في برنامج معلم البادية وبرنامج دعم المزارعين من خلال وبرنامج دعم المزارعين. طبعا حقيقة مؤسسة البادية وضمن استراتيجيتها الاهتمام بالبرامج النوعية التي تسهم في رفض الجانب الرسمي وتغطية بعض الاحتياجات في القطاعات التعليمية والزراعية والتنموية. البرنامج الأول الحمد لله تم توقيعه مع إدارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء مفرد الدكتور محمد فلهوم جزاه الله خيرا، وهو برنامج معلم البادية. وبرنامج معلم البادية هو للعام الرابع على التوالي، حيث أن البرنامج بدأ من العام الدراسي 2022-2023 أي أن المؤسسة الآن 4 سنوات في هذا المجال. وجاء تدخل المؤسسة في جانب برنامج معلم البادية نظرا لما تعانيه إدارة التربية والتعليم بالوادي والصحراء والمديريات الغربية الأرياف من نقص في المعلمين. وبدأ البرنامج بالتركيز على المناطق الغربية بوادي حضرموت، حيث شمل مديرية القطن ومديرية وادي العين وحورة وحريضة ورخية ووادي عمد والعبر، وأيضا مديرية تريم شرقا. حقيقة البرنامج أسهم في تسهيل الكثير من الأمور التعليمية واستمراريتها واستقرار العملية التعليمية بالمديريات المستهدفة. البرنامج أيضا الشراكة كان من ضمن بنود البرنامج الشراكة المتبادلة مثلا بإدارة التربية والتعليم الوادي والصحراء أيضا ومكاتبها التنفيذية بالمديريات المستهدفة. كذلك المؤسسة منذ تأسيسها وحفل الاستراتيجية كانت لها دور في الاهتمام بالجوانب الزراعية، حيث أن المؤسسة أيضا ضمن البرامج التي بشرتها برعاية الوكيل الأستاذ معان بربع هو دعم المزارعين بالبذور المحسنة للقمح حيث أن المؤسسة في العام أيضاً الرابع على التوالي تدشن هذا البرنامج، وذلك نظراً للمعاناة التي يعانيها الكثير من المزارعين وعدم قدرتهم على زراعة محصول القمح وكذلك الأسمدة، لأن هذه تعتبر من الأمور التي تثقل الكاهل المزارعين. بالتالي هناك الكثير من المزارعين عجز عن زراعة محصول القمح، وذلك للتكاليف الباهظة في شراء البذور المحصنة أو الأسمدة الأسود والأبيض اليورو، على أساس أنه أهم شيء في الزراعة هو الأسمدة. وحقيقة المؤسسة في برنامج الزراعة تولي اهتمام كبيرا من خلال البرامج أيضا مصاحبة، وهو برنامج الدورات التوعوية والإرشادية للمزارعين من خلال المهندسين المختصين في مكاتب الزراعة بالمديريات المستهدفة.
2: تزامنا مع اليوم العالمي لسلامة المرضى وتحت شعار رعاية آمنة للأمراض غير المعدية، رعاية آمنة مدى الحياة، دشن المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد محمد بن نويصر والأستاذ مصبح العبد البحسني الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية الشحر والدكتور محمد خالد دوبير مدير مكتب الصحة والسكان بمديرية الشحر ومدير مستشفى الشحر العام المخيم الطبي التوعوي والعلاجي معا للوقاية من مضاعفات السكري والضغط الذي ينظمه مستشفى الشحر العام بالتعاون مع الرابطة الحضرمية للسكري. وخلال التدشين أكد الدكتور بن نويصر أهمية إقامة مثل هذه المخيمات الطبية التي تسهم في تعزيز الوعي الصحي لدى المجتمع والكشف المبكر عن أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم ومضاعفاتهما، وتشجيع المرضى على المتابعة المنتظمة والالتزام بالإرشادات الطبية، مشيدا بجهود مستشفى الشحر العام والرابطة الحضرمية للسكري في تنظيم المخيم وما تقدمه الكوادر الطبية من خدمات صحية للمستفيدين. ويتضمن المخيم الذي يقام خلال الفترة الصباحية بمستشفى الشحر العام مشاركة نخبة من أطباء القلب والباطنة والسكري والتغذية، إلى جانب إجراء الفحوصات وتقديم الاستشارات الطبية والتوعية الصحية، مع توفير أصناف غذائية بدعم من رافا وماف للصناعات الدوائية وشركة الهدى الطبية وشركة بيولاب للأدوية والمستلزمات الطبية حضرموت اليمن. وحول المخيم تحدث لمتابعاتنا الإخبارية رئيس الرابطة الحضرمية للسكري الدكتور هاني مباركوت قائلا:
4: تم تنفيذ صباح يومنا الخميس 17 سبتمبر المخيم الطبي المجاني لرعاية مرضى القلب والسكري والضغط الذي ينفذ في مستشفى الشحر العام بمديرية الشحر، وذلك برعاية كريمة من مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بمحافظة حضرموت الساحل مديرية الساحل، وبالتنسيق مع مكتب وزارة الصحة والسكان مديرية الشحر، وبالتعاون مع الرابطة الحضرمية والسكري، وأيضا بتمويل من مصنع الطويلة للصناعات الدوائية. وطبعا هذا المخيم الذي يأتي بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي يرعى والذي يحمل شعار سلامة المرضى الأمراض المزمنة، وأيضا مع اقتراب موعد اليوم العالمي للقلب، والذي تحرص الرابطة لإحياء هذه الفعالية بتنفيذ المخيمات الطبية وأيضا البرامج التعليمية والتدريبية للكوادر الطبية. طبعا يأتي هذا المخيم لأهداف تقديم الرعاية الطبية لمرضى الأمراض المزمنة، لا سيما مرضى السكري والضغط ومرضى القلب، وذلك من خلال تقديم حزمة من الخدمات الطبية كالاستشارات الطبية، إجراء الفحوصات المخبرية، القيام بالكشف الطبي عن المضاعفات، أيضا الفحص عبر اللي هو موجات الفحوصية للقلب، وأيضا تقديم التثقيف الصحي للمرضى. شارك في هذا المخيم طبعا فريق الرابطة العلمي على مقدمتهم طبعا الدكتور سالم بازهير اختصاصي الغدد الصماء والسكري، وأيضا مشاركة الدكتور أسامة علي بن زهيدان اختصاصي القلب والقسطرة القلبية، دكتورة فايزة أحمد العمودي اختصاصي الباطنة والسكري، وأيضا الدكتور هاني مبارك مباركوت استشاري الأمراض الباطنة والسكري والتغذية العلاجية. وطبعا سعدنا اليوم بتقديم الخدمة الطبية للمرضى الذين توافدوا على مستشفى الشحر العام، مع يعني تكاتف كل الطاقم الطبي والفني للمستشفى والإداري أيضا، وبرعاية كريمة من السلطة المحلية وأيضا مكتب وزارة الصحة والسكان. وتستمر طبعا الرابطة بتقديم الخدمات الطبية، لأن هذا هو الأهداف الرابطة، وهي الوقاية من السكري والمساهمة في تقديم الرعاية لمرضى السكري والحد من المضاعفات وتمكين أو تحسين نوعية الحياة من خلال الخدمة الطبية والتدريب وأيضا الوعي الطبي. وإن شاء الله تستمر الفعاليات، ونحن إن شاء الله على موعد مع الفعالية العلمية اللي هي الندوة العلمية بمناسبة اليوم العالمي للقلب، التي من المزمع تنفيذها إن شاء الله في الأول من أكتوبر تزامنا مع اليوم العالمي للقلب، بمشاركة اختصاصيين وخبراء، والتي تحمل عنوان السمنة وأمراض القلب. وإن شاء الله تكون ستتضمن مناقشات علمية في هذا الجانب ومشاركات محلية وعالمية إن شاء الله. ونتمنى السلامة للجميع، وكل عام والجميع بألف

السياسية. الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

البيئة النظيفة هي مصدر السعادة والحياة الهانية. ومن أجل بيئة نظيفة إذاعة المكلا تقدم الأرض الخضراء.

0: الأرض الخضراء، برنامج من إعداد خالد أحمد النوبي، تقديم
1: أروى محمد بايزيد،
0: إخراج أسامة عمر جابر.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الأرض الخضراء. حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث فيها عن الاقتصاد الدائري وأهميته، تابعونا بعد هذا الفاصل.

إذا كانت إعادة التدوير هي المستقبل، فعلينا أن نركز جهودنا على تخفيف الآثار السلبية لمجتمعنا مع حماية بيئتنا. الاقتصاد الدائري. في هذه الحلقة سنتحدث عن 5 محاور مهمة حول الاقتصاد الدائري، وهي: ما هو الاقتصاد الدائري؟ كيف يعمل الاقتصاد الدائري؟ ما هي رؤية الاقتصاد الدائري؟ مخطط نظام الاقتصاد الدائري والاقتصاد الدائري في إدارة النفايات، وأمثلة على الاقتصاد الدائري.

الاقتصاد الدائري هو نظام صناعي يهدف في صميمه وتصميمه إلى الاستعادة أو التجديد. ولفهم الاقتصاد الدائري بشكل أفضل يمكننا مقارنته باقتصادنا الصناعي الحالي الذي تهيمن عليه العمليات الخطية. تخيل شبكة ضخمة من سيور النقل حيث يتم إنتاج السلع واستخدامها والتخلص منها في نهاية المطاف. هذا التدفق أحادي الاتجاه له بداية ونهاية واضحة. يعمل الاقتصاد الدائري بشكل مختلف تماما، فهو يغلق الحلقة على النمط الخطي، خذ اصنع استهلك ارمي، من خلال الاحتفاظ بأعلى فائدة وقيمة للمنتجات والمكونات والمواد لأطول فترة ممكنة. مع النشاط الاقتصادي الدائري يتم تقليل النفايات إلى أدنى حد ممكن، لأن كل ما يتم إنتاجه يتم نقله واستخدامه في مكان آخر بشكل مستمر.

كيف يعمل الاقتصاد الدائري؟ تصميم النفايات والتلوث. يصمم الاقتصاد الدائري الأنشطة الاقتصادية التي تؤثر سلبا على صحة الإنسان والنظم الطبيعية، ويشمل ذلك إطلاق غازات الاحتباس الحراري وجميع أنواع التلوث والازدحام المروري. ثانيا، يحافظ على المنتجات والمواد المستخدمة. يفضل الاقتصاد الدائري تصميم المنتجات من أجل المتانة وإعادة الاستخدام وإعادة التصنيع وإعادة التدوير للحفاظ على تداول المواد لأطول فترة ممكنة. إنه اقتصاد يشجع على العديد من الاستخدامات المختلفة للمواد بدلا من استخدامها فقط. ثالثا، يجدد الأنظمة الحية. يتجنب الاقتصاد الدائري استخدام الوقود الأحفوري والطاقة غير المتجددة، ومن خلال الحفاظ على الموارد المتجددة وتعزيزها، فإنه يعيد المغذيات القيمة إلى التربة لدعم التجدد وتحسين البيئة بشكل فعال.

من الذي اخترع الاقتصاد الدائري؟ مع وجود أصول تاريخية وفلسفية عميقة الجذور، لا يمكن أن يعزى مفهوم التعميم إلى شخص واحد أو مكان واحد. بمرور الوقت تم تطوير الاقتصاد الدائري وصقله من قبل مجموعة صغيرة من الأكاديميين وقادة الفكر والشركات، بما في ذلك والتر ستاهل وجنيفيف ريدي. إمكانية استبدال الطاقة باليد العاملة، جانين بينيوس، التقليد الحيوي ابتكار مستوحى من الطبيعة، بول هوكن وأموري لوفينز وإلهانتر لوفينز، الرأسمالية الطبيعية، صياغة الثورة الصناعية القادمة، كينيث بولدينغ، اقتصاديات سفينة الفضاء الأرض القادمة، غونتر باولي، الاقتصاد الأزرق. وقد دفع الكيميائي الألماني مايكل برانغهارت والمهندس المعماري الأمريكي ويليام ماكدونو الذي يشار إليه غالبا باسم أبو الاقتصاد الدائري بالمفهوم من النظرية الأكاديمية إلى الحركة السائدة من خلال كتاب من المهد إلى المهد، إعادة صنع الطريقة التي تصنع بها الأشياء، وهو كتاب صدر عام 2002 ميلادية، والذي يتصور أن المنتجات مصممة لتجديد النظم البيئية بدلا من الإضرار بها.

ما هي رؤية الاقتصاد الدائري؟ على حد تعبير الكيميائي الفرنسي أنطوان لوران دي لافوازيه، لا شيء يضيع، كل شيء يتحول. يشرح هذا الشعار المعتمد للحركة الدائرية كيف أن نهج الحلقة المغلقة لا يهدف إلى إنهاء النمو، بدلا من ذلك يهدف الاقتصاد الدائري إلى إعادة الصناعة إلى الانسجام مع الطبيعة حتى نتمكن من الاستمرار في الازدهار. يحاكي الاقتصاد الدائري في جوهره الأنظمة الدائرية الطبيعية للأرض، يتم تصميم المنتجات والعمليات بحيث تصبح جميع النفايات علفا لشيء آخر. في كتاب من المهد إلى المهد، كثيرا ما يستخدم ماكدونالد وبراونغارت في كتابه من المهد إلى المهد استعارة شجرة الكرز. تنتج الشجرة أزهارا وفيرة وثمارا غزيرة دون استنزاف بيئتها، فبمجرد سقوطها على الأرض تتحلل موادها وتتحلل إلى مواد مغذية تغذي الكائنات الحية الدقيقة والحشرات والنباتات والحيوانات والتربة. وعلى الرغم من أن الشجرة في الواقع تصنع من منتجاتها أكثر مما تحتاجه لنجاحها في النظام البيئي، إلا أن هذه الوفرة تطورت عبر ملايين السنين من النجاح والفشل وبمصطلحات الأعمال التجارية البحث والتطوير لتخدم أغراضا غنية ومتنوعة.

مخطط نظام الاقتصاد الدائري. ويمضي ماكدونو وبراونغارت في تساؤلهما: كيف يمكن أن يبدو العالم الذي صنعه الإنسان لو أن شجرة كرز أنتجت؟ كما يوضح مخطط نظام الاقتصاد الدائري، فإن المنتج له عمر طويل قبل أن يصل إلى يديك، وتبدأ العملية بتجميع المواد الخام، ومعظمها مواد بكر، ويتم تصنيع هذه المواد الخام من منتجات باستخدام الأدوات والآلات والعمالة البشرية والمعالجة الكيميائية أو الفيزيائية. بعد إنشاء المنتج يتم نقله إلى المتاجر ويكون جاهزا للمستهلكين لشرائه واستخدامه. تنتهي العملية الخطية عندما ينتهي المستهلك من استخدام المنتج، ويتم طرحه على الرصيف لجمعه ونقله إلى مرفق الرصد والتخزين المحلي للمعالجة. ومن هناك ينتهي المطاف بالمنتج المستعمل في مكب النفايات، حيث يتحلل ببطء لآلاف السنين. وتتسبب كل خطوة من هذه العملية الخطية في انبعاثات ومخلفات كبيرة ضارة بالبيئة. ويتم استخلاص قيمة المواد مثل المعادن والبلاستيك والمواد الكيميائية الصناعية وإعادة استرجاعها من خلال استراتيجيات إعادة الاستخدام والإصلاح والتفكيك وإعادة التصنيع. عندما ينتهي المستهلك من استخدام منتج معمر، لا يحتاج بعد ذلك إلى وضعه في مكب النفايات، فالدورات التقنية للاقتصاد الدائري تجعل المنتجات جزءا من العملية، بحيث يمكن استعادتها واستخدامها لإنتاج سلع جديدة مرارا وتكرارا، كما تغذي المواد القابلة للتحلل الحيوي القابلة للاستهلاك مثل المواد الغذائية والقطن والخشب. النظام من خلال إعادة العناصر الغذائية الحيوية إلى التربة، يهدف الاقتصاد الدائري إلى تقليل النفايات والانبعاثات وتحسين البيئة بشكل فعال.

ما أهمية الاقتصاد الدائري؟ يهدف الاقتصاد الدائري إلى عدم التخلص من أي شيء، وبالتالي تقليل الحاجة إلى استخدام المزيد من السلع، وهو يقدم بديلا صارخا لاقتصادنا الخطي، خذ اصنع تخلص، وهو اقتصاد يعمل على افتراض أنه سيكون هناك دائما مواد بكر تتحول إلى منتجات، ودائما ما يكون هناك مكان لوضع النفايات فيه. مع استمرار النمو السكاني في العالم، أصبح من الواضح بشكل متزايد أن افتراضات الاقتصاد الخطي ليست صحيحة، أو على الأقل مستدامة، فقد أصبح النموذج الذي هيمن على التصنيع منذ الثورة الصناعية الأولى تحت الضغط. في ذلك الوقت كان عدد سكان الأرض أقل من 1 مليار نسمة، أما اليوم فقد وصل عدد سكان العالم إلى 8 مليارات نسمة، مع تزايد أعداد الطبقة الوسطى من المستهلكين على مستوى العالم. ونحن لا نكتفي باستخدام الموارد نفسها فحسب، بل نهدرها أيضا بمعدل ينذر بالخطر. ووفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، فقد تضاعف استخراج الموارد العالمية أكثر من 3 مرات منذ عام 1970 ميلادية، ولا يتم إعادة استخدام أكثر من 90% من المواد الخام.

بعض الحقائق والأرقام الأخرى. حوالي ثلث الأغذية المنتجة للاستهلاك البشري تهدر أو تتعفن منذ سبعينيات القرن الماضي، والبشرية في حالة من التجاوز البيئي، حيث يتجاوز الطلب السنوي على الموارد الحيوية للأرض. فاليوم تستخدم البشرية ما يعادل 1.6 من كوكب الأرض لتوفير الموارد التي نستخدمها واستيعاب نفاياتنا. على مدار العقد الماضي وما قبله تضاعف إنتاج الملابس، لكننا نرتدي ملابسنا لمدة تقل عن النصف. منذ الأزمة الاقتصادية التي شهدتها الفترة من 2006 إلى 2009 ميلادية، انتعشت أسعار الموارد الطبيعية بوتيرة أسرع من الناتج الاقتصادي العالمي. يعيش أكثر من 80% من سكان العالم في بلدان تعاني من عجز بيئي. من أصل 100 مليار طن من الموارد التي تتدفق إلى الاقتصاد كل عام، ينتهي المطاف بأكثر من 60% منها في شكل انبعاثات غازات دفيئة أو نفايات.

إنها دعوة لتقييم الأثر البيئي للمنتجات ومكوناتها من مرحلة المفهوم الأولي وحتى الاستخدام النهائي في الاقتصاد الدائري. يتم التخلص من مجاري النفايات من خلال تصميم حقيقي متجدد.

ماذا يعني التجديد في الاقتصاد الدائري؟ كما يوضح مخطط نظام الاقتصاد الدائري، فإن التجديد يعني أن المنتجات والخدمات في الاقتصاد الدائري تساهم في أنظمة تتجدد أو تتجدد خلال دورات الحياة والاستخدامات المختلفة من خلال تطبيق مبادئ إعادة التدوير. تفصل الاقتصاد الدائري بين النمو والاستقرار من جهة واستهلاك الموارد الطبيعية النادرة من جهة أخرى. وبدلا من ذلك تركز على تعظيم قيمة المنتجات والمواد، لاسيما تلك التي عادة ما ينتهي بها المطاف في مجاري المياه ومكبات النفايات.

الفرص التي تضيع هباء. من الواضح أننا لم نعد نعيش في عالم تتوفر فيه المواد الرخيصة وبوفرة، ومع ذلك يتم إنتاج 160 مليون طن من نفايات البناء والهدم المرتبطة بالمباني في الولايات المتحدة كل عام، ولا يتم إعادة استخدام أو إعادة تدوير سوى أقل من ثلث تلك الأنقاض، على الرغم من احتوائها على كميات كبيرة من الفولاذ والخشب والخرسانة. في قطاع السلع الاستهلاكية لا يتم استرداد حوالي 80% من المواد المستخدمة سنويا، والتي تبلغ قيمتها 3.2 تريليون دولار. كما أن هناك قدرا هائلا من القيمة المحتملة التي تضيع هباء بسبب المواد البلاستيكية، فمن بين 300 مليون طن متري من البلاستيك التي تنتج عالميا كل عام لا يعاد استخدام أو إعادة تدوير سوى 12% منها فقط، أما الغالبية العظمى فتلقى في مكبات النفايات أو تحرق أو تجرفها الأمواج لتصل إلى شواطئنا، حيث تضيع قيمتها كمورد إلى الأبد. هل يمكن الاستفادة من كميات أكبر بكثير من البلاستيك المستعمل في صناعة مواد جديدة؟ تعمل شركات مثل إستمان بالفعل مع مبادرة الالتزام العالمي بالاقتصاد البلاستيكي الجديد وميثاق البلاستيك الأمريكي من أجل تحقيق مستقبل لا يصبح فيه البلاستيك نفايات أبدا. تشير الأبحاث التي أجرتها شركة ماكنزي أند كومباني إلى أن الاقتصاد الدائري لا يمكنه المساعدة في حل أزمة النفايات البلاستيك الحالية فحسب، بل يمكنه أيضا إنشاء فرع جديد للأعمال في الصناعة الكيميائية مع أرباح عالمية محتملة تصل إلى 55 مليار دولار سنويا بحلول عام 2030 ميلادية.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأرض الخضراء. دامت أرضنا وبيئتنا خضراء صحية ونقية. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحياتي أروى محمد، ومن الإعداد خالد أحمد، ومن التنفيذ أسامة جابر. الأرض الخضراء.

0: الأرض الخضراء برنامج من إعداد خالد أحمد النوي، تقديم
1: أروى محمد بايزيد،
0: إخراج أسامة عمر جابر.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل بايع رجلا سلعة بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها أشهد

والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. مستمعينا الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى الإخوة القاطنين خارج مدينة المكلا مراعاة فارق التوقيت. هنا إذاعة المكلا، صوت حضرموت.

0: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت. وقع الاتحاد اليمني لكرة القدم وشركة يمن سوفت اتفاقية شراكة تقنية ورعاية رقمية شاملة لتنفيذ مشروع المنصة الرقمية الذكية الموحدة وتطوير منظومة العمل الإداري والمالي والرياضي للاتحاد. وتتضمن الاتفاقية تطوير نظام ذكي لتسجيل اللاعبين وإدارة الانتقالات مع التكامل مع نظام الفيفا، إلى جانب تطبيق نظام مالي مستقل لإدارة الحسابات والموازنات والرواتب والمشتريات، مع منح الشركة صفة الشريك التقني والرقمي الرسمي مع الاتحاد. والمقرر أن تنفذ المشروع عبر 6 مراحل زمنية متتابعة، تبدأ بالتحليل والتصميم والتطوير مرورا بالتكامل والاختبارات. شهدت أرضية ملعب نادي شعب حضرموت بعد مغرب أمس الجمعة حشدا جماهيرا وإعلاميا كبيرا في المران الأخير للفريق الأول لكرة القدم توديعا للبعثة المغادرة إلى المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا المعسكر التدريبي الخارجي تحضيرا المشاركة التاريخية الرابعة للنادي في بطولة دوري أبطال الخليج. وفي هذا السياق دعت إدارة النادي ولجان المشيعين كافة العشاق والمحبين لملأ المدرجات وموازنة اللاعبين والجهاز الفني ليرفع معنوياتهم قبل السفر لتمثيل الوطن في هذا المحفل الخليجي المرتقب. أكد رئيس اللجنة العليا للحكام الكابتن أحمد قايد بأن أسباب عدم مشاركة حكامنا في بطولة خليج 27 تكمن في عدم توفر رخصة تقنية الفيديو المساعدة الفار والمعتمدة دوليا لدى الحكام، حيث يعد هذا الاعتماد شرطا أساسيا لضمان المشاركة. وأشار قايد بوقوف الاتحاد حول تذليل الصعاب، فقد شهدت الفترة السابقة تحركات مكثفة تمثلت في التواصل المستمر مع الاتحاد الخليجي وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الاتحاد الدولي لكتريا فيفا لتأمين مشاركة حكامنا في دورات وورش عمل خارجية تخصصية تضمن حصولهم على الرخصة المعتمدة رسميا من الاتحاد الدولي. التقت قيادة فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت رئيس وأعضاء لجنة المسابقات الفرعية الجديدة المشكلة بقرار فرع الاتحاد رقم 3 العام 2026 لإدارة شؤون المسابقات الكروية بالساحل، وذلك في إطار ترتيب العمل الرياضي والاستعداد للمرحلة المقبلة التي ستشهد العديد من الأنشطة والبطولات الكروية. وفي اللقاء جدد رئيس فرع الاتحاد كرة القدم بالساحل الكابتن عبد الله السعدي مباركته لرئيس وأعضاء لجنة المسابقات الجدد. في خطوة تعزز مكانة الكوادر الرياضية في حضرموت، شارك نخبة من حكام ساحة كرة القدم بساحل حضرموت وهم سعيد مخير، لطفي برامي، مجدي البيتي، خالد الغريب، علي بن الشيخ سعد، وعلي الخلاقي في الورشة التقييمية لحكام الدرجة الأولى وكأس الجمهورية للموسم الرياضي 2025-2026 والتي أقامتها اللجنة العليا للحكام التابعة للاتحاد اليمني لكرة القدم في مدينة سيئون خلال هذا الأسبوع. وعلى هامش الدورة خاض الحكم علي سالم الخلاقي اختبارات اللياقة البدنية لنيل الشارة الدولية، حيث نجح في اجتيازها بتفوق ليكون المرشح الوحيد من ساحل حضرموت. دخل الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي دائرة اهتمامات نادي ريفر بليت الأرجنتيني الذي يدرس إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة تحسبا لرحيل حارسه الشاب بيتران. وذكر الصحفي الأرجنتيني هيرنان أن بونو يمثل الاسم الوحيد الذي يستهدفه ريفر بليت حاليا لتعويض غياب الحارس، مؤكدا أن الحارس المغربي هو الخيار الأول والثاني والثالث للنادي في هذا المركز. وبحسب المصدر ذاته بدأت إدارة النادي بالفعل اتصالات محادثات أولية مع محيط بونو بهدف التعرف على موقفه وإمكانية فتح فوضات بشأن انتقاله إلى النادي الأرجنتيني. في هجوم هو الأعنف منذ أزمة الشتاء الماضي، حمل أسطورة ليفربول سونيس النجم المصري محمد صلاح نجم طرابزون التركي المسؤولية الكاملة عن تراجع الفريق وسقوطه في رحلة الدفاع عن لقب الدور الإنجليزي الممتاز. وتبقى الظروف التي مهدت نهاية حقبة محمد صلاح في أنفيلد والحديث عن رحيله إلى الدور التركي واحدة من أكثر ملفات إثارة للجدل بين جماهير الريدز. وفي الوقت الذي يرى فيه قطاع واسع من مشجعين الفرعون المصري كان محقا في إعلان تمرده وخلافه عن مدرب أرني سلوت وإدارة نادي بعد استبعاده الفاية من التشكيلة الأساسية في الشتاء الماضي. يرى فريق آخر أن صلاح تجاوز كل الخطوط وكان السبب الرئيسي في انهيار علاقته بالنادي. واختار سونيس القائد التاريخي لليفربول وإحدى أكثر الأصوات نفوذا في الكرة الإنجليزية أن يقف بوضوح المعسكر الثاني مجددا انتقاده اللاذع للنجم المصري محمد صلاح. لم يخف إليكس بيانا لاعب وسط إتلتيكو مدريد إعجابه بنادي برشلونة ونجم الفريق الكتالوني لامين يامال، مؤكدا أن متابعة مباريات برشلونة أصبحت مرتبطة بالنسبة إليه برؤية الجناح الشاب داخل الملعب. وصل المهاجم الإنجليزي هاري كين كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الدور الألماني بعدما دون هدفه المأوي في المسابقة خلال مباراة فريقه بايرن ميونخ أمام ضيفه برلين على ملعب أرينزا أرينا، وأنهى العملاق البافاري الشوط الأول متقدم بثلاثية نظيفة حيث نجح كين في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 39. ويعيش الهداف الإنجليزي حقبة ذهبية استثنائية مع بايرن ميونخ منذ انضمامه في صيف 2023 قادما من توتنهام. نتائج مباراة الأمس الجمعة في الدور الإنجليزي، برادفورد يتغلب على تشيلسي بثلاث أهداف دون رد، وفي دور الأسباني أسبانيول يخسر من ألتشي بثلاث أهداف لهدف، وفي الدور الإيطالي مونزا يتغلب على ساساولو بهدفين لهدف، وفي الدور الألماني بايرن ميونخ يقسو على يونيون برلين بسبع أهداف دون رد، وفي الدور الفرنسي موناكو يتغلب على لانس بهدفين لهدف. مباريات اليوم في الدور الإنجليزي، برايتون مع أرسنال في الخامسة عصرا، وإيفرتون مع إبسوتش في الخامسة عصرا، ونيوكاسل مع هال سيتي في الخامسة عصرا، ونوتنغهام مع كوفنتري في 37 دقيقة. وفي الدور الأسباني، أساسونا مع رايو فاليكانو في الثالثة عصرا، وأتلتيكو بلباو مع ألفيس في 55 دقيقة، وسلتا فيغو مع ريسينغ في 37 دقيقة، وإشبيليا مع برشلونة في 10 مساء. أما الدور الألماني، بولينيا مع تورينو في 14 عصرا، وروما مع انتر ميلان في 17 مساء. وفي الدور الألماني، موشن بلادباخ مع ماينتس في 34 دقيقة، وفيرت بريمن مع أسبورغ في 34 دقيقة، وشتاتغورد مع دورتموند في 37 دقيقة. وفي الدور الفرنسي، إنجي مع تروا في 49 دقيقة. وفي كاس أنتر كونتيننتال، صن داونز الافريقي مع الاهلي السعودي في 14 عصرا. الاخبار الرياضيه انتهت، تحياتي انا في بخريبه، تحيات العزيز عمر بنبوع، نلتقيكم يوم الاثنين القادم بمشيئه الله.
0: الاخبار الرياضيه مع فهيم محمد بخريبه.

0: do Karatin.
1: عبد المنعم مدبولي.
2: صفاء أبو سعود.
1: نبيل السيد.
2: بالاشتراك مع توفيق الدقن.

0: عشرين
1: وعشرين
0: بيخش في قرطه يعجنها قرطه ويدولك له في الهوى طيحين
1: الهوى طيحين كمل كمل قول حصل ايه لما تعلمت الكاراتيه.
2: تأليف وحيد حامد،
3: اخراج احمد شوقي.
4: ما تدخلش يا حموقه بره بيتي يا ابو العز.
5: يا خرابي يا وقع زي بعضها، مالك يا راجل؟
4: بره بيتي يا ابو العز احسن ثلاثه بالله العظيم.
5: خرابي
4: ابطح نفسي عليك واخر دم واشيلك حله وبعدها تشرف سجن القناطر.
6: اعوذ بالله يا راجل، انت فوق ايه ده بقى؟ وصلي على النبي.
5: لا لا مؤاخذه اخويا، لا مؤاخذه يا ابو العز، اصله صاحب مرض بيقوم من النوم يخطرف جوزي وانا عارفاه.
4: انا بصحى من النوم اخطرف في عواطف؟ الله يسامحك، انا كل حاجه خطرف ما خطرفش، انا حر بره بيتي يا ولد يا ابو العز.
5: اسكت. اتفضل اتفضل يا ابو العز.
6: كلامك فوق راسي يا ست عواطف.
5: تعيش يا اخويا.
6: ادخل يا حموقه بالحاجه اللي معاك.
4: يا عواطف قسما بالله العظيم اعملها.
5: تعملها؟ هي ايه دي اللي تعملها؟ دي واحده يا ابو العز افوقه واخليه يصحصح ويعرف اللي حواليه ايه.

0: الناس ارحب يا عواطف.
1: خد
0: عيب يا عواطف، عيب كده يا عواطف.
2: عيب؟ عيب ايه يا راجل؟ مفيش حاجه عيب الايام دي.
0: هو يعني عشان ربنا مديكي شويه صحه. اي
2: احسدني بقى على شويه الصحه. خد
0: اي عواطف، مش كده يا عواطف؟ عيب لما الست تمد ايدها على جوزها.
2: الايام دي فيه مساواه بين الراجل والمراه،
0: مش في الضرب والاذيه،
2: في كله.
0: يستحسن تبطلي. احسن ثلاثه بالله العظيم اعملها وامد ايدي عليك.
2: يا خرابي.
0: ايوه
2: هي حصلت.
0: ايوه
2: زمان اهدى اخواتي اللي الراجل يمد ايده فيها على الست. انا عارفه عشان الجنس الناعم، ما هو رقيق وطيب ومكسور الجناح. خد خد خد خد
0: انت لا يمكن تكوني جنس ناعم يا عواطف. يا عواطف حاسبي شويه، ايدك زي المرزبه. صحيح واكل اكل البيت كله.
2: حد في الدنيا يطرد المعلم ابو العز سيدي الحته؟
0: انا يا عواطف، عشان انا حر في البيت.
2: اسم الله عليك، تكونش فاكر البيت بتاعك انت لوحدك ولا ايه؟ امال انا ايه، كنبه ولا كرسي؟
0: لا العفو، انت مرتبه.
2: قول زي ما يعجبك وانا هعمل زي ما يعجبني.
0: خد يا عواطف. يا عواطف
2: تطرد ابو العز ليه؟ فهمني تطرده ليه
0: يا عواطف؟ ده هو اللي رزعني العلقه بتاعت الظهر.
2: يبقى جاي يصالحك ويطيب خاطرك. انت مش شايف الواد اللي معاه جاي وشايل ايه؟ ورقه لحمه الظاهر جواها خروف اوزي بحاله من محل الجزاره، وقفص فاكهه مشكل من محل الفاكهه، والله اعلم الورقه الثالثه فيها ايه تاني.
0: يا عواطف بطلي دناوه، ربنا يسد نفسك.
2: هي كلمه واحده مش هقول غيرها. على ملطه في الجو كده. أيوة. تكون لبست هدومك وجيت.
0: عواطف
2: كلمتي واحده يا عبد ربه، فاهم؟ ولا خليها ليله بليله واعمل زي الستات المش مؤدبين واخلي وشك شوارع.
0: حاضر يا عواطف اللي كلك رقه. حاضر حاضر يا عواطف يا بنت مرعي هناكو.
2: اهلا اهلا، خطوه عزيزه يا معلم ابو العز.
3: سلام يا ست عواطف. حقيقة انت يعني ست كلك ذوق ورقه ولطافه ست مودرن، مش كده يا حموقه؟
4: كل اللي تقوله صح يا معلم.
2: شاي ولا قهوه يا معلم؟ ولا اعمل لكم شربات؟
3: لا لا لا لا، مفيش داعي تتعبي نفسك، احنا مش ضيوف ولا حاجه.
2: ايوه صحيح، انت ببيتك. بقول ايه؟
3: ده انت تؤمر يا ست عواطف.
2: انا اصلي يا اخويا دغري، احب السكه القصيره
3: ونعم الستات.
2: ايوه يا اخويا. بقول يعني اذا كنت عايز تتجوز البنت هاله بنت جوزي، مفيش عندنا ايها موانع.
3: لا لا لا لا لا، احنا مش قد المقام يا ست عواطف. الحقيقه انا محتاج الاستاذ عبد الرب.
5: مساء الخير.
6: اهلا اهلا اهلا وسهلا.
2: اسم الله عليك.
6: اهلا اهلا
2: كده يا عم.
6: النور ده. اهلا اهلا.
2: شاطر يا عم.
3: انا مغير الاحوال.
4: ايه ده يا عواطف؟
2: ايه
4: سايب الضيوف من غير شاي ولا قهوه؟ في زومي.
3: لا لا لا لا لا لا لا،
4: اعملي شاي بسرعه.
3: لا لا لا لا لا، خليك يا ست عواطف، ما انت عارف يا استاذ عبد الرب، انا طول النهار قاعد في القهوه، ماليش شغلانه غير الشاي والقهوه.
4: نجيب لك تمر هندي، سحلب، زنجبيل، سم زعاف.
2: مشرف ومنور يا سابو العز، يا 300 مرحة.
3: انت قلت ايه اخر حاجة يا عبد ربه؟
4: قلت زنجبيل.
3: لا لا لا لا، اللي بعد الزنجبيل.
4: على ما اعتقد قلت مهلبية او كباب حلة.
2: ايوه ايوه، هو قال كده والنبي يا معلم.
4: توحشتنا قوي والله يا معلم، ده انا بقالي زيادة عن سنة ما شفتكش. والله يا راجل وحشني وحشني وحشني كتير يا راجل. انت
3: عبد ربه.
4: نعم.
3: خلينا في المهم بقى.
4: نعم.
3: انت بتاخد ماهية من الوظيفة بتاعتك قد ايه؟
2: كلام فارغ وحياتك، 33 جنيه حصر عليهم، مش عارفة البس فستان عليه القيمة ولا اشتري ازازة ريحة بالعملة الصعبة من السوق الحرة.
3: اعوذ بالله، كان الله في العون.
2: شارع الشوارب يا اخويا، امشي 3 مرات في اليوم وارجع الحسرة مالية قلبي. اقل حاجة هناك بالشيء الفلاني.
4: حالة تعبانة.
3: معلش معلش يا عبد الرب، ربنا هيسهلها ان شاء الله.
4: ان شاء الله
3: ان شاء الله
4: ان شاء الله.
3: شو بقى يا استاذ عبد الرب؟
4: افندم
3: انا اعرف انك راجل بريفكس في الحسابات والادارة.
4: الحمد لله.
3: ان شاء الله. أيوة. وبعون الله.
4: ان شاء الله.
3: انا عايزك تمسك لي حسابات المحلات بتاعتي، من اول الجزارة والفرن البلدي لغاية العلافة.
4: واستقيم الوظيفة مش كده يا معلم؟
3: لا انا عايزك بعد الظهر.
2: والمهية كم يا سابو العزاء؟ كام
3: هدفع زي الحكومة طبعا؟ الله هو انا شوية وليه؟
4: يا معلم ابو العز العب غيرها. بعد الظهر ده وقت الراحة بتاعي اللي بقرا فيه الجورنان واسمع الراديو وافتح التلفيشن، ثم كده مسطورة كويس الحمد لله.
2: الراجل لسه نايم يا اخويا بيخرف، اوعى تاخد على كلامه.
4: يا عواطف انا صح يا عواطف.
2: انت نايم يا عبد ربه. معلم ابو العز
3: تحت امرك.
2: عبد ربه موافق.
4: عيب كده يا عواطف.
1: ولا كلمة يا راجل.
3: يعني كلام رجالة الست عواطف.
2: ده عيب يا اخويا، هيستلم الشغل من الليلة الجاية، وانا بقى من بكرة الصبح هكون بتمشى في شارع الشواربي، ولا يمكن ارجع وايدي فاضية، ويمكن عدي كمان على السوق الحر.
3: طيب نستأذن احنا بقى.
2: شرفتم وانستم.
4: ما شرف.
5: مفروض بقى نوصلك. ها
7: طبعا.
5: تاكسي تاكسي
7: تاكسي. ايه استنى المترو، ما هو فاضي هو كويس.
5: زي ما تشوف يا حياتي، بس هو في عيب واحد. لكن تعالي بقى امرنا لله.
7: ايه هو؟
5: مش هنعرف نتكلم مع بعض.
7: يا ساتر يا رب. هو انت لسه ما زهقتش من الكلام؟
5: ما هو لازم تعرفي يا حياتي اني مهما قلت، شوفي مهما قلت فكلامي معاكي لا يمكن تكون له نهاية ابدا.
7: شوفي يا شريف يا حبيبي، انا كنت زيك كده وانا صغيرة.
5: يعني ايه؟
7: يعني كنت بدخل افلام الحب علشان احفظ الكلام بتاع العشاق، ونص الكلام اللي قلته لي ده من افلام انا شفتها كتير قوي.
5: طب يلا بينا احسن المترو هيتحرك.
7: كشفتك انا اهي.
5: حاسبي وانت طالعه.
7: ما تخافش عليا يا اخي، وخاف على نفسك.
5: تذكرتين روكسي لو سمحت.
8: اتفضل يا فندم. انا مش هقعد تفوت في الحديد، فليات خشب زين معانا، مواس اصليه، قلم صيني، جاف رباط، جزمه الوان، معجون اسنان. معجون اسنان. انا مش هقعد تفوت
7: يا اخي. دوست على رجلي.
8: لا مؤاخذة استنى،
5: مش تفتح يا اخينا.
8: مش هقعد تفوت في الحديد، يعني بلاش اشوف اكل عيشي.
7: يا رجلي
8: ما تسيبونا نسترزق.
5: اما غريبه يا اخي، حد قطع اكل عيشك؟ انت لازم تفتح وانت ماشي. الله
8: الله الله يا فندم، انت قاعد والهانم قاعده وانا واقف على رجليا. القاعد لازم يعذر اللي واقف. اما صحيح فنديت اليومين دول نفسهم كبير قوي.
5: هيغلط بقى اهو.
8: بلاش غلط يا استاذ، انا ما غلطتش فيك.
9: خلاص اهدى يا استاذ، انت معاك حريم وانت عوضين شوف شغلك.
8: وانا مش هتفوت.
7: معلش معلش، حصل خير؟
5: رجلك تعباكي؟
7: لا مش قوي.
10: حاجه لله يا بيه.
5: الله يسهل لك يا ست.
10: حاجه عشان الطفل اللي معايا ده.
5: يا ستي الله يسهل.
10: ربنا يخليها لك، والنبي حلوه وزي القبر.
5: يا مدام يا هاني أرجوك.
10: والنبي شعرها ناعم ولا بنات لفرانك.
7: شريف ادفع لها حاجة. مش كده.
5: مش هدفع، اتكل على الله يا ست.
10: ربنا يخليكم لبعض، ربنا يوعدكم بشقة فاضية وتدفعوا إيجار مقدم، ويبعد عنكم السماسرة والخلوات.
5: يا ستي أبوس إيدك أبوس إيدك. الله يسهل.
10: ربنا يوعدكم بنجار موبيليا كويس وابن حلال.
7: شريف أنا مش قادرة، خلاص مش قادرة استحمل، المترو كله بيتفرج علينا.
5: وبعدين بقى هالة، مش هدفع لها يعني مش هدفع لها؟ ده أكتر من السطو المسلح. امشي يا ست انت، امشي بعيد.
7: يا محمد انت بتزعقني. يا محمد انت اللي بتزعقني. انا حامل مش عارف
8: يا خبر يا سيدي
7: كده. ادينا رحنا في داهيه يا سيدي.
5: لكن انا ما زقتهاش. الله دي هي اللي زقت نفسها.
8: لا فندي ده اصله مفتري من اول الخط وهو معاك. انا شاهد يا جدعان، ولادك

0: يا ترى مين السعاد يا عبد رب؟
1: قال
0: ما تنطق يا راجل.
1: مين لازم هاله؟
0: ايه معاها مفتاح، لو كانت هي كانت فتحت.
1: يبقى تقوم تشوفي مين؟
0: انا اللي اقوم؟ انت الراجل وانت اللي لازم تشوف مين.
1: يا عواطف يا عواطف، ده انا مضحضح، دول علقتين، علقه بالغدا بتاعت زفت ابو العز.
0: ما تقولش زفت.
1: وعلقه منك وكانت قلعه من علقه ابو العز.
0: قوم لا تاخد علقه ثالثه.
1: اي اوه هقوم انا جاي.
2: حضرتك عبد الرب عبد الشكور؟
1: ايوه انا يا حضره العسكري. خير؟
2: اتفضل معاها الاسم.
1: ليه؟
2: المحروسه بنتك اللي اسمها هاله قتلت قتيل.
1: اي

0: وحيد حامد.
1: عبد كراتين.
2: أحمد شوقي.

الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.

0: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يراه إلا المرضى.
1: ومن امتلك الصحة والعافية امتلك ناصية الحياة الجميلة.
0: إذاعة المكلا تقدم
1: صحتك بالدنيا.

بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزي المستمع، أسعد الله أوقاتكم بالخير وحياكم الله أينما كنتم، ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج صحتك بالدنيا. نظرا لغياب العزيز علي باقي معد ومقدم هذه الحلقات كل سبت عبر أثير إذاعة المكلة، ونظرا للظرف الطارئ الذي أحال دون وجود الأستاذ علي في حلقتي لهذا اليوم، اضطررنا أن نطلع أنا معكم في هيمبا خريبة هذه الحلقة لكي ينعم الأستاذ علي بقضاء ما هو الظرف الطارئ له. سنناقش في هذه الحلقة العديد من الجوانب الصحية التي تهم المواطن في حياته اليومية. نرحب بكل تأكيد في هذه الحلقة بضيفها العزيز دكتور صعنون، اختصاصي أمراض باطنة أورام. سنكون معكم بإذن الله وبكل تفاصيل هذه الحلقة على هاتف البرنامج المباشر 30-29-29. تحياتي أنا فهيم باخريبة معد ومقدم، وتحيات العزيز عبد الله عيضة حسين مخرجا ومنفذ. فاصل ثم نواصل ونعود إليكم وإلى العزيز دكتور زكي صعنون.

0: عزيزي المستمع عزيزي المستمع، عدنا بعد هذا الفاصل مع العزيز دكتور زكي صعنون، وتحدثنا سلفا، سنتحدث بكل تفاصيل الأمراض الباطنة وورم السرطان مع العزيز دكتور صعنون، وهاتف الرامي 30-29-39. وكرر نظرا لغياب العزيز علي باقي في مهمة عمل أو أنه ظرف طارئ صار له، فاضطرنا نطلع في هذه الحلقة. طبعا بكل تأكيد اتصالاتنا مفتوحة، استفسارات حول الجانب الطبي الذي هم المواطن في حياته اليومية. حياك الله دكتور زكي.
1: حياك الله استاذ، ان شاء الله ربنا يفككم ان شاء الله، ونعود حميده ان شاء الله.
0: بالعكس
1: نتشرف بوجودنا اليوم في السعوديه.
0: نحن نكون معنا. طبعا عنوان الحلقه اعزائي المستمعين هي السرطان حفظ الله واياكم ليس نهايه الحياه. سنتحدث في عده محاور، سنخوض في تفاصيل المحور الاول مع دكتور زكي صعنون. دكتور زكي، ما هو السرطان تحديدا؟
1: السرطان هو ورم يصيب خلايا جسم الإنسان، يعني يصيب مثلا جزء مثل الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي أو الجهاز التناسلي. الخلايا هذا تنمو بصورة غير طبيعية، فتكون الخلايا تكون كتلة خلايا سرطانية مش خلايا طبيعية، لأنه في بعض الأحيان في نمو طبيعي للورم يكون ورم حميد بس نمو طبيعي، لكن نمو طبيعي بس خلايا تحول من خلايا طبيعية لخلايا غير طبيعية تكون تحول لمرض سرطان.
0: يعني لو عملنا يعني الفرق بين الورم الحميد والخبيث، كيف يتم تشخيصه دكتور زكي؟
1: الورم الحميد والورم الخبيث، غالبا الورم الخبيث يكون نمو حقه اسرع، اللي اسمه تكاثر الخلايا يكون سريع، واسمه يظهر علامات، يعني يظهر لك علامات فقدان وزن، فقدان شيء، احيانا يكون تغير في البشره، لو كان في الجلد تغير لون البشره وتغير حتى الملمس حقها. لما يكون في الجهاز الهضمي يلقي نزيف، يلقي لك مثلا علامات امساك شديد وهذا. لكن الورم الحميد غالبا يكون نمو الخلايا هي خلايا طبيعية بس تنمو أكثر من حجمها، تلقى عوامل ضغط. بس لما يكون ورم خبيث، ورم حميد أصله موجود، ورم يتم سنوات، مثلا ورم حميد في الكبد يتم سنوات ما يلقى شي أعراض، إلا لو مثلا زاد حجمه بالحجم كبير يلقى علامات ضغط على الجسم.
0: طيب دكتور زكي، يعني الحميد علاجه، طبعا أحيان يفاجأ مريض أنه عنده فعلا ورم ويصنف بالحميد. في هذه الحالة الحاله الاطمئنان للمريض هذه، يعني هل في خطوره او انه لا ممكن ازالته حتى لو كان سنوات كثيره في جسم الانسان؟ الحميد اتكلم
1: بالنسبه لورم الحميد، يعني تحصل انه المريض يقول لك هذا ورم مثلا لما يكون ظاهر في الجسم له سنوات، مثلا كيس دهني
0: احيانا مخفي يكون دكتور في البطن،
1: مثلا ظاهر يقول لك كيس دهني عادي تعمل له اشعه تلوزي، لكن المخفي مثلا تعمل مثلا اشعه تبان انه كيس دموي في الكبد. هذا الكيس الدموي يكون ورم حميد، يعني الاوعيه الدمويه حق الكبد تنمو تلاقي كمال كيس مثلا. غالبا النمو حقه يكون بطيء، في بعض حالات يقول لك ما تلقي له اشعه عمليه، يتم سنوات المريض ما يلقى عمليه، الا لو
0: يعني
1: كان
0: يتعايش معه.
1: يتم المريض موجود مخفي ورم فيه بس ورم حميد يتعايش معه. اذا وصل مثلا في بعض الاحيان ورم حميد في الدماغ، وصله ورم حميد يعطونا علاجات يحاولون يخلون النمو حقه ما يكبر يكمل بنفس الحجم او يصغر قليل يكون يتعايش مع المريض هذا، الا لو سبب مثلا عوامل ضغط مثلا في الدماغ او عوامل ضغط في الكبد يضطرون يلقون عمليه، زي الاورام النسل منتشر، اورام الرحم وأورام في الرحم، أورام حميد تحصل المرأة ما منه مشكلة. بعضهم يقول لك مع الحمل، مع حامل يكبر ويلقي ضغط يضطرونه يشلوا الورم من شانه ما يلقي ضغط على الجين، أو يلقي له نزيف زايد أو شيء تحاول تضطر تشلون ورم. بس أغلب الورام الحميد تنمو بصورة بسيطة ولا منها مشاكل كتير، بعكس الورم الخبيث يكون نمو سريع ويكون يلقي مشاكل، يظهر في الجسم فقدان وزن، فقدان شيء، ألم، مش ألم ضغط حق الورم، لما يضغط يلقي لك مشاكل في الورم بسرعة.
0: يعني ما معناه إنه لما يصنف الورم الحميد فما في خطور على حياة الإنسان بعد الله سبحانه وتعالى؟
1: لا، غالبا لما يكون ورم حميد يعني ممكن المريض يرتب نفسه يلقى العملية بعد فترة. إذا لقى له مثلا كمان نساء لقى له نزيف في الرحم، أو لقى له مثلا في الدماغ لقى ضغط في الدماغ، أحيانا يقول لك تبدأ بالعلاج مثلا ورم الغدة النخامية، أحيانا تبدأ بعلاجات يقل حجم الغدة النخامية ما يضطر يلقى، ما يستصلون الورم حق الغدة النخامية. لكن لما يكون ورم في الدماغ ويلقى بداية ضغط يضطر يسلونه بسرعة.
0: تسقى ايضا، يعني لو العفو، نحن مع التعبان مدير مركز الاورام في مستشفى سيناء، صح؟
1: أيوة.
0: طيب هنا يوضع سؤال، يعني اكثر شيوعا وانتشارا في حضرموت ساحلها واديها، يقال هنا حسب تصنيف انه الثدي، القولون، الدم، الغده، كيف فسر ذلك دكتور زكي؟
1: هو هذه الأمراض المنتشرة في العالم في الشرق الأوسط، أكثر سرطان في النساء هو سرطان الثدي، أكثر سرطان مثلا في الرجال تحصله ورم القولون ورم البروستات مثلا، لكنه النساء سرطان الثدي أكثر أمراض الانتشار في النساء.
0: طيب لماذا البروستات في الرجال والقولون؟ يعني إيش الأسباب؟ فعلا هو يعني حسب الإحصائيات اللي طلعنا عليها نحن من زمان أنه أشيع في أنه فعلا أغلب في مستوى العالم دائما يصاب الرجال بالقولون، ويقول لك ولا قولون عصبي ولا قولون عنده ورم ولا إيش حكايتها يعني بالضبط؟ هل التغذية أو العصبية زايدة في الإنسان أو لا الحياة الاجتماعية اللي يعيشها قلق ومتابعة؟
1: هو ورم القولون مرتبط ربطوه بالعامل الغذائي، مثلا أكثر الناس الآن المواد الألياف مالياف في الأكل اللي ترطب البطن، فواكه الخضار ما خضار ما نأكلها نأكل كلها يعني زيوت، أو الدول الغنية الدول الخليجية بترطب اللحوم ملحوم الخضار ما خضار قلت زيوت الأشياء النباتية هذا ما تقل، بالإضافة إلى مثل الحياة المعيشية مثل توترات وقلق وهذا تكتر مشاكل عند المريض إمساك ما إمساك، وأحيانا تلقيك ملح كاك في القولون يحصل
0: يعني الزيوت المهدرجة هذا دكتور زكي هذا يقال إنه أكثر خطورة.
1: نعم الزيوت الطبيعية هذا غالبا ما تعمل شيء، لكن الزيوت المهدرجة هذا غالبا تلقي مشاكل حتى على الجسم نفسه، تلقي مثلا ترسبات أمراض القلب أمراض الكبد مثلا تدهون الكبد بسبب الزيوت كثرة الزيوت، والوجبات السريعة الآن أكثرها كلها زيوت، يعني مثلا لما تنظر تحصل هذا الزيوت يعني مفروض يعني بعد كم يتبدل الزيت في بعض مواد تحصل أو يشوف نفس الزيت يقول لك زيت نباتي وتحصل مكوناته مش ذاك النباتي مش نباتي خالص 100%، وبعدين استخدامه لما تستخدمه في الطباخ بالطبيخ مثلا اكثر من مره ممكن يتحول عدو يكون سرطان.
0: وهذا هذا اللي حاصل دكتور زكي الان للاسف، انا اقولها والله العظيم واحد حرق يعني تلاحظ اصحاب الشيبس هذا في الشوارع، نحن ما نعمم لكن الواضع انه تقريبا نسبه 90% ايضا بخمري، مع انه احنا ناكل بخمر للاسف يعني
1: لانه
0: هذا زيوت مدري كلها
1: ما عندنا ستاندر، مثلا هذا الزيت يتبدل كل كم مثلا كلنا طبيعتنا احنا في الزيوت في الطباخه البيوت مثلا طبخن حتى في بيوت الناس يعني الزيت استخدمه يلاقيه يصل مثلا يطبخ السمك حقه هذا يعني يستخدمه اكثر مره حتى اللون يتغير، تي مثلا في اسمه في الاسواق المواد الغذائيه كلها المواد الكيماويه حق المواد الغذائيه يعني مثلا زراعه مزرعه كم الكميه ومتي تجيب مثلا القات ترش البيض وتيت حصول القات فيه مثلا المادة موجودة الآن الفواكه حيان طرحهم فيها مواد حق الاسموه حق الكيماوية يعني الكيماوية الاسموه اللي يخليه تنيح بسرعة يتحصلها موجودة داخل هذا غسلت ما غسلت الله يستر يعني.
0: طيب نعود شوية دكتور زكي الموضوع يعني اللوكيميا اللي هو سرطان الدم أيضا منتشر الآن. يعني هل الأسباب أنه أحيانا يكون عند سان فقر الدم أو شيء ولا لا؟ ليش الأسباب بالذات يعني؟
1: هو سرطان الدم نسبته زي النسبة العالمية موجود انتشاره في بعضهم اللي يقول مسبات سرطان الدم وراثي يزو منه وراثي بس يزو مثلا تعرض للشعاع ما شعاع نحن عندنا ماش تعرض شعاع بس في بعض الناس يقول لك الضغط العالي خطوط الضغط العالي هذا في دراسات انه قرب الخطوط الضغط العالي والأشياء اللي تلقي مثلا كما خطوط الإرسال مثلا ده من البشر سكن يعني السكن حق البيوت حق الناس تسبب سرطان الدم مرتبط بسرطان الدم. نحن الأماكن البترول التنقيب لهذا المواد هل يعني تخلص منها بصورة رسمية أو تخلص مثلا منها ما يكون الردم والدفن يكون مش رسمي، وأحيانا تدخل في المياه الجوفية تي أمطار ما أمطار وتتسرب يمكن نشرب نحن بقايا التنقيب حق البترول الضغط العالي الخطوط الضغط عالي بعضهم الآن يلقونها بعدها مكشوفة يخلونها مسلك يعني مغلفة ببلاستيك مشان ما تأثر على البشر.
0: دكتور الله يحفظك ويحفظ نحن والناس كلهم إن شاء الله بإذن الله، يعني الموضوع أنه تحدثت سلفا أنه السرطان هو بروز ورم في جسم الإنسان سواء كان داخلي أو في سطح الجسم، لكن هنا المصاب بسرطان الدم كيف يشعر؟ يعني كيف يعلم أنه مصاب بسرطان الدم؟ لأن ما فيش ورم صح؟ يعني هل سرطان الدم يتكون فيه ورم ولا
1: لا؟ هو غالبا سرطان الدم مريض ما يكتشف انه فيه كتلة موجودة بس يعني تظهر له ضعفات السرطان نفسه، مثلا مريض عنده سرطان الدم الحاد تظهر له ضعفات يعني نتيجة انه كرات الدم البيضاء ارتفعت على حساب نسبة الدم والصفائح الدموية، يجي لك بأعراض ضعف الدم خمول تعب وهذا يلك بأعراض مثلا نقص الصائح الدموية نزيف في الأسنان أو نزيف تحت الجلد أو يلك بضعفات أنه خلايا الدم البيضاء لما تتحول لسرطانية من الجسم المناعة حقه تضعف يلك بحميات محميات يروح لعند الدكتور يشتكي من حمى وخمول حق ضعف الدم او نزيف. اذا كانوا سرطان الدم حق غدد الليمفاوية تبان غدد الليمفاوية, لكن سرطان الدم الصافي ما في يكون اعراض واضحة في الجسم.
0: طيب يتعالج هذا سرطان الدم بسرعة ولا
1: والله متابعات؟ والله نسبة نجاح
0: ما يدخل في عمليات جراحية طبعا.
1: لا سرطان الدم نسبة النجاح فيه يمكن فوق 50% في بعض الدول بسبب انه يتعالي, بس العلاج حقه يكون مكثف. لازم المريض لما ياخذ العلاج الكيماوي حق سرطان الدم متوفر في المكلف, بس لازم يكون المريض يخضع له نظام يعني عزل كامل, المستشفيات تكون السبتك ما يكون في عرضه للحميات والبكتيريا. المريض اللي صاحب سرطان يحتاج مثلا نقل دم, يمكن في كل يوم ينقل صفائح ودم, احيانا ما يتوفر في بنوك الدم عندنا, لكنه في بدايه سرطان الدم والله نسبه النجاح فوق 50%, في بعضه وصلوا حتى 75%, لكن احنا يمكن في حدود 50 نسبه النجاح عندنا.
0: تعتبر في ظل الظروف هذه, تعتبر انا اعتبرها شخصيا في ظل الظروف هذه نسبة نجاح مقبولة يعني.
1: نعم سرطان الدم يعني مش من السرطانات الخبيثة اللي المريض اصطابها يعني يتوفى وحاجة ولا شيء, لكن بغى عليه مكتف وبغى متابع من الحميات والنقل الدم نقل الدم. وبعدين في حالات حتى راحوا من في المكلة بعد سرطان الدم لقوا زراعة النخاع, بس نسبة زراعة النخاع قليلة لانه زراعة النخاع شوية مكلفة. بعض مرضى ما يضطر انه ما يقدر يعمل زراعة النخاع,
0: يعني
1: ياخذ عليه الكيماوي وبعدين لو حصل انتكاسه ولا شيء يتعايش مع المرض.
0: طيب يقال دكتور زكي, طبعا نحن اليوم هي فرصه انك موجود معنا وللتوضيح للمستمعين الكرام ولنا شخصيا حتى والاخ عبد الله وكل المستمعين, يعني يقال انه احيانا يكون السرطان وراثي, يعني مصاب في العائله بسرطان, يعني هل العائله كلها مهدده بالاصابه بعد الله سبحانه وتعالى؟
1: هو يعني بصورة عامة نسبة الوراثة في السرطان نسبة قليلة, ما تجاوز 5% أو 7%, يعني نسبة بسيطة. بس لما يكتشف سرطان وراثي مثلا سرطان القولون أو سرطان الثدي عند النساء أو الرجال, أحيانا حتى في سرطان الثدي في الرجال وراثي, يكون لما يصاب المريض يعني تعمل فحوصات حق جينية مين يتأكد من شان تحاول أن الأقارب تكشف المرض في بدايته. يعني مثلا زين سرطان قولون وراثي يعني يوصل عند الاب مثلا عمره 50 سنة, تشوف الاطفال وهو سنهم صغير تعمل لهم كشف دوري, تعمل لهم منظار, تكشف المرض في بدايته, يعني استئصال الورم في بدايته, يعني تكشف حاله قبل ما ينتشر, لانه لو انتشر المرض يصبح المريض يعني يتعايش مع السرطان, ما يتم استئصاله كليا. لكن في بدايه المرض سرطان القولون او سرطان الثدي لما يكون استئصال كلي نسبه الشفاء منه وانسان يرجع طبيعي نسبه عاليه جدا
0: الحمد لله. يعني ايضا بشوف لا يبدو لي أن العامل النفسي دكتور زكي أنه لما يعني الطبيب المعالج يشعر المريض بأنه والله شوف الحالة هكذا, يقال أنه العامل النفسي هو على 80% تقريبا.
1: نعم بالنسبة لي مثلا سرطان الثدي يعني
0: عندك كدكتور لما يك مريض سبحان الله لأول مرة وتكتشف بحكم دراستك وخبرتك وتعامل مع هذه الواقعة وأنت مدير مركز الأورام في مستشفى المسينة, كيف تتعامل, كيف تشعره يعني كيف تخبره؟ لأن العامل النفسي مهم جدا صح؟
1: والعامل النفسي في بداية المرض والعامل النفسي في لما تقول للمرض انتكس مرة ثانية. العامل النفسي بداية المرض يعني ممكن بعض مرضى نحن لما نشوف فحوصات وهذا بداية السرطان ما نعطيه المعلومة تو
0: مباشرة,
1: يعني تعطيها على مراحل. أول مرة يوصل المريض تقول له في كتلة نشتبه أنه عنده سرطان, وحتى لو أنه متأكد أنه مثلا سرطان ما نخبره, نقول له ننتظر لما تطلع العينة مشان المريض لما تجيله المعلومة يعني. المعلومة بالتدريج يتقبلها بروحه يعني. لكن لما تيجي تقول له والله شاك انه سرطان وخبيث وهذا, بعض المرضى يرفض العينه ويرفض اي شيء, يقول لك بلا بسافر برا بطمن. نرجع يعني نقول له انه اشتباه النورم, نتاكد نعمل عينه وبعدين نبدا علاجات. بس اهم شيء لما تاخذ العينه المفروض يبدا العلاج. بالنسبه لي بعض المرضى نقول شوف لو اخذنا نبدا العينه تقول لي بسافر, ما باخذش عمليه, ما بدخلش علاج كيماوي. لما تاخذ عينه المفروض تبدا العلاج مشان مش معقول انت تاخذ عينه من مريض وتنشر المرض يمكن لو ما اخذتش علاج. الحالة النفسية دعم الأهل دعم الأسرة يلعب دور اللي اسمه لما تعرفون مثلا بعض مرضى السرطان نحاول نجمعهم في مجموعات كده, لما يتعرفون كل واحد يشجع يعني كل مريضة تشجع مريضة
0: يعني
1: تاني
0: يعني يعطي همه وعزم
1: يعطي عزم يقول لنا يعني, وحتى لو كان مثلا في بعضهم في مراحل منتشر ما حد يسمع رحمه رب العالمين. وبتلاقي برضه احيانا نقول المرضى يقول انت لما اصطاب السرطان هذا بتلاقي من رب العالمين، رب العالمين يحبك
0: مش
1: يختبرك. والموت اغلب حالات ما تموت بالسرطان باكر، تموت بمضاعفات اخرى، لكنه بالسرطان نسبه بسيطه، يمكن مضاعفات الانتشار، مضاعفات الحميات، او يكون حاله نفسيه يوصل لمرحله انه ما عاد يتقبل لا جسمه يتقبل العلاج، يعني يحتاج علاج مثلا مناعي، واحيانا هذا العلاج مش موجود، او يكون المريض يعني خلاص وصل يقول لك نصر حيست، وهذا ما حد يسمع رحمه الله.
0: طيب دكتور، ما يشاع طبعا الناس تحولت احيانا مواقع التواصل الاجتماعي تحولت الى مفتين في حتى في الطب، يقال انه عندما ياتي مريض ويتم زي ما تفضلت سلفا انت انه ما نعطيه الخبر مباشره، نقول والله اشتبه ما ناخذ عينه، البعض يقول لك لا انتبه تاخذ عينه شو يحرشونه بالعاميه، طبعا يحرشون المرض، كيف تعلق على هذا انت؟
1: هو في بعض الناس يقول لك انت لما يكون في ورم، يقول لك مثلا بعض الناس يقول لك لو اخذت العينه بينتشر، نقول له انا بالنسبه لي ما بقدر نبدا لك علاج لما نثبت، يعني مثلا مش معقول نبدا علاج ورم خبيث وانت ما معك اثبات رسمي، احيانا تبدا لو كان الجراح يقول لك بدا جرعات لما نخف الورم بعملك عمليه، يعني بحيث انه معي مثلا اشعه مقطعيه ومعي فحوصات دلالات ورم واشتباه الورم نسبه كبيره، نبدا علاج تمهيدي لما بعدين تلقى العمليه تستأصله، لكنه الانتشار الورم بالعينه اصلا هو لازم بتاخذ عليه بعده، مثلا تلقي جرعات تاخذ، في بعضهم يقول لك هذا عينه وسحر، لو اخذت عينه شو بينتشر. طب يا اخي خذ عينه وخذ العلاج وخذ بعدين عند الشيخ تعلم، يعني خذ العلاج بالقران علاج بالعربي وعلاج الطب هذا، لكن توقف العلاج تاخذ عليه. طب ما ايش يضمن لك انك لما تاخر العلاج ما ينتشر المرض اكثر؟ بدايتنا نزعل في بعض مرضى يوم في بدايه المرض ورافض ياخذ عينه ورافض يعمل حاجه ويقول بسافر وتعبر اشهر ويوصل بعدين يسافر برا،
0: احنا متقدمه.
1: لو واحد عنده امكانيه وقدره وهذا بيسافر ده من حقه، اللي اسمه المرضى نحن بعض المرضى نعطيه تقرير نعطيه هذا، نقول له لو في اشتباه مثلا 80% انك سرطان وانت رافض تلك عمليه هنا تقدر نعطيك تقرير ومساعد وتروح تثبتها برا، لكنه لا تاخذ عينه ولا تقدر تسافر، هذا يضر نفسه بالنسبه لي.
0: يعني فعلا انه بس انا سال الدكتور معلش توضيح اكثر، انه فعلا في حاله اخذ العينه هل ينتشر المرض؟ لا ما اظن الموضوع هذا.
1: هو يعني مثلا انت ما تاخذ العينه نسبه الانتشار نسبه بسيطه، لو اخذ علاج نسبه بسيطه. طب اذا ما اخذش عينه برضه بينتشر لو مسافر؟ يعني في الحالتين انا بقول موافق ما اخذ عينه. طب الخطوه الثانيه ايش؟ بتسافر بسرعه سافر،
0: يعني عامل وقت
1: كذا عامل وقت من مثلا بعض المرضى يقول لك انا رافض عينه. طب قول لي ايش الحل؟ يعني الطب يقول لك بحيان بعض المرضى نقول له نبدا جرعه جرعتين، نبدا لك جرعات وبعدين شو عمليه في المكلة، يعني نبدا جرعتين بعد عمليه، لكن لا عمليه ولا عينه والعلاج كيف بيقع العلاج؟
0: هذا اتصال. السلام عليكم. فقدنا الاتصال. طيب دكتور، يعني الاسباب المشاعه لجميع السرطانات المنتشره فيه، يعني انت تفضلت سلفا بانه فعلا الزيوت المهدرجه اضافه الى انه عدم تنظيم الاكل احيانا والقات، لكن هنا دراسة تشير أن التدخين الشمة السمنة النبيذات الوراثية، يعني فعلا هذه اللي العوامل الرسمية،
1: يعني مثلا في بعض المسببات في مثلا الجهاز التنفسي اللي اسمه الجهاز الهضمي التدخين، يعني يبان انه المرضى اللي يدخنون بكميات مثلا فترات طويله بكميه كبيره يصير يصابون بسرطان الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي، اللي اسمه البيدات الحشريه والقات وسموم القات، هذا ممكن تصيب السرطان الكبد وتليف الكبد ويمكن حتى الجهاز الهضمي برضه تعمله.
0: يعني معان القات وسرطان والتدخين والشمة هذه مصيبة كبيرة.
1: طيب
0: جواد، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: مرحبا. من زكي بقى الصوت ما شاء الله، يعني ما علوم يعني ما يحتاج.
2: محمد
0: زكي زبير حياك الله، تفضل معي دكتور زكي صانون. يعني اثنين
2: ما شاء الله تبارك الله وتحياتي للدكتور زكي،
0: يعني اثنين الأزكي اليوم معي.
2: ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله، بدل حي يختلف حي السلام وحي ثاني.
0: حياك الله زكي، تفضل أزكي.
2: حياتكم جميعا إن شاء الله. دكتور، هل يوجد لديكم يعني جانب إعلامي أو توعوي لتوعية الناس عن خطورة هذا المرض، وحتى ممكن عمل فلاشات في الإذاعة كل شيء حول هذه خطورة المرض وإيش الحياة اللي يكون يتجنبها الإنسان لكي لا يصيب بالسرطان؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، يعني أين نحن من إنشاء المركز العام بالسرطان هذا؟ ونتمنى لكم إن شاء الله ربنا يوفقكم إن شاء الله.
0: شكرا يا زكي، شكرا لك، الله يحفظك، شكرا لك على السؤال الواضح. يعني هو يقول توعية.
1: بالنسبة لتوعية، نحن عندنا توعية داخلية، أحيانا نلقي فلاشات في المركز تمام، وفي فلاشات متبنتها مؤسسة حضرموت لكافة السرطان تلقي في الموقع حقها، ممكن تواصلنا نرسل لكم فلاشات نحن من المركز.
0: كل سنة يعني كلها مفتوحة
1: دائما، ونرسل عن طريق مؤسسة الأورام اللي كان بيرسلوا لكم فلاشات معهم ونزولات، وإن شاء الله إن شاء الله كلها أيام وندشن شهر الوردي، يمكن يكون تدشين في 1 أكتوبر شهر الوردي سرطان الثدي، وإن شاء الله بغينا نلقى إن شاء الله في الإذاعة عن شهر الوردي إن شاء الله، إن شاء الله ونلقيك بنلقي مثلا في المركز، والمؤسسة لها برنامج كامل، يمكن بيشوف لو كان ده برسل لكم إياه مثلا برنامج
0: حاضرين نحن للهدى
1: المؤسسة
0: الأورام. موضوع يقول فين وصل يعني جهود مركز سرطان؟
1: والله في حول المبنى هذا سؤال صراحة يعمل لي نوع من الإحباط. نحن من 2008 على مشروع المستشفى الجامعي مركز الأورام، وإلى الآن نحن نتابع مع السلطة المحلية والصندوق السعودي إن شاء الله زار، نحن وفد من الصندوق السعودي قبل فترة، ونحس إنه مشروع المستشفى كل ساعة يتأخر ويتأخر. إن شاء الله نتمنى في هذا السنة إن شاء الله أقل شيء تبدأ حجر الأساس، أو يلقون نحن مشروع تاني مستقل يعني مبنى مركز أورام متخصص يعني يكون في حرم شمس سيناء أو في حدود حرم شمس سيناء، ولقينا موافقة من السلطة عضو مجلس الرئاسة محافظ حضرموت، إن شاء الله أعطانا وعود مع مكتب الصحة عام السكان إنهم إن شاء الله ريدا مشروع المستشفى الجامعي والمركز الأورام بيتأخر ممكن يعطونا إحنا أرض ونبدأ فيها الجهود إن شاء الله تأسيس مركز الأورام.
0: بما معنى أن الجهود والآمال والأمانة كبيرة لكن الواقع غير.
1: إن شاء الله نحن من يس إن شاء الله شاء الله تكفر الأمور إن شاء الله تصير.
0: طيب كيف تعلق دكتور زكي على من يعني يقال طبعا العين حق، نحن طبعا لا نشك في ذلك وحديث الرسول واضح، ما معنى أنه أكثر من في القبور أما بالعين والسحر، يعني هل فعلا أنه أحيانا يصاب شخص بسرطان بعين لا قدر الله يحفظ رحمه كل السحرة والمشعوذين؟
1: هو العين حق يعني في نص أمة محمد تموت بالحسد والعين. نحن بالنسبة للسرطان ماشي سبب مباشر للسرطان، في متسببات كملقات والاسمه والبيدات اللي اسمه السموم مثلا في الأكل مثلا وفي البيئة، تغير البيئة تلوث المياه، لكنه في بعض ناس يقول لك ما اصطاب بالسرطان إلا ما حصل له موقف، وايدين يقول لك سقط، واللي يقول لك مثلا حضر زواج او دي يعني تحس نفسه او راح مطعم وكل يعني هذا ممكن يكون عين حسده وهذا ورايد، لكنه من حق المريض يروح لعند الشيخ ويقرا العين ويقرا هذا اذا شيء مكتوب وياخذ عليه الطبي مشان ما نقول له خذ هذا وخذ هذا وكل الشافي بيد الله سبحانه.
0: طيب دكتور زكي يعني هل الكشف المبكر هو الامل؟
1: هو يعني الآن دول الشرق الأوسط كلها سرطان عنده بنسبة انتشار مقارنة بالدول الأوروبية، يعني نحن يوصل لمراحل متأخرة مش في المراحل البداية،
0: يعني في الثالث والرابع
1: بسبب أنه الشعب العربي عادة وما هو متقبل يدخل نظام الكشف المبكر أو طبيب الأسرة، يعني نحن عندنا في الطب الأسرة موجود، ليه مثلا المريض يعمل شيك أب فحوصات دورية، في بعضهم يقول لك نعمل شيك أب فحوصات، لكن في بعض سرطانات تتطلب أشعة ومناظير، يعني ممكن بعض المرضى يروح للفحص لكن تقول له تعمل منظار علوي للجهاز الهضمي، منظار سفلي، تعمل لي مثلا أشعات كشافات، بعض المرضى يقول لك لا هذا بيكلف أكثر، يعملوا فحوصات دم. الكشف المبكر كويس بالنسبة لنا، المتابعة الدورية للطبيب طب الأسرة أو الطبيب اللي اسمه الطبيب المعالي مثلا، بعض الناس مثلا عنده القلب وعنده السكر وعنده لما يتابع بصورة دورية يكتشف بعض أشياء أمراض في بدايته. نحن صراحة إن شاء الله يكون في يكون نظام الكشف المبكر فتحه أصحاب مؤسسة حضرموت لكافة السرطان الكشف المبكر سرطان الثدي، وفي مستشفى الجامعي في عيادة الكشف المبكر سرطان الثدي، وإن شاء الله مع وزارة الصحة العامة والسكان معهم برنامج الكشف المبكر سرطان عنق الرحم، مكلفين وزارة الصحة من مكتب الصحة بالمحافظة وعبر مؤسسة حضرموت لكافة السرطان إن شاء الله احتمال في هذا الأشهر يفتحون عيادة الكشف المبكر سرطان العنق الرحم وسرطان البروستات والقولون إن شاء الله.
0: ممتاز. طيب أحيانا دكتور زكي يعني بعض الناس كده يتحول إلى دكتور أو إلى طبيب مختبر، يعني في حالة تغير في التبول أو التبرز أو جرح لا يلتئم في اسم الإنسان أو يصاب بسعال مزمن تغير في الصوت، يعني هل هذا يعني أنك التبريد بسرطان؟ البعض تحول إلى يعني لما يشتكي المواطن في مقهى جالس وياه ولا في دكة أو لا أنت، هل هذا يفعل تشير لأنه السرطان؟
1: أحيانًا يكون عامل خوف أفضل خليه يروح يتابع يروح يعمل فحص.
0: يعني يكون إيجابي.
1: إيجابي إنه مثلًا بالنسبة لي ما تشوف صاحبك فقد وزنه كثير تقول له تروح فحص سكر شفته ماشي سكر راح فحص يعني. بس هذا الاعراض ظهرت في المريض، نحن لو كان في كشف مبكر بيكون احلى. لكن لما تظهر اعراض الصاحب هذا لما ينصحه يقول له روح اعمل فحص، لكن المفروض ما يخوف يقول له مرض منتشر والله شيء. والله بعض مرضى يشوف عنده سرطان يقول له هو خلاص سرطان يعني نسبه قليله من مرضى السرطان اللي يتوفون بسبب السرطان نسبة بسيطة، أغلبهم متعايشين. مثلا من 1000 حالة تحصل 600 حالة متعايشة مع السرطان، يعيش حياته الطبيعية. صح أنه كل فترة وفترة يأخذ جرعات كيماوي أو مستمر على حبوب كيماوي، لكنه متعايش مع السرطان. نعتبره زي مرض السكر يعني مرض العصر، لأن مرض السرطان لأن زي مرض القلب، أول كان مرض القلب نسبته قليلة، مرض السكر نسبته قليلة، لأن السرطان زادت نسبته زي مرض السكر ومرض القلب زادت النسبة. أصبح أن كتير ناس متعايشين مع السرطان ونسبتهم تتكاثر، يعني تراكمي عدد تراكمي مركز الأورام يزيد كل سنة. تحصلنا إحنا تطلع 1600 حالة 1500 حالة حالة جديدة فوق الحالات السابقة، تراكم الحالات. لكن الوفيات حقها مرة تذكرني يقول أنت لما تطلع تقاري تطلع وفيات، قال لا تطلع المتعايشين، الوفيات نسبة قليلة وقارنتها بالمتعايشين. بعض الناس خوف يقول لك سرطان خلاص وفا، بالعكس
0: عامل نفسي
1: بالعكس لو استمر على العلاج وانتظام وهذا وراحة نفسية الجانب النفسي. نحن عندنا طبيب نفسي في المركز كل يوم ربع، يعني المريض لما يرضى بالقضاء والقدر ولا يحصل له نوع من الاحباط يتعايش اكثر واكثر ما يحصل له المشاكل.
0: انا اعرف في بعض ما يعني تقريبا واحد اعرفه هنا متعايش مع المرض وحياته طبيعيه يمارسها، يعني في مسجده في
1: مغايته امشي ما يحط بنفسه وصلحات
0: جدا. يقول لك لما تسمع يقول لك يا هادي قدر الله السلعه،
1: يعني القضاء الرضا بالقضاء والقدر والتحمل للقضاء والقدر والتعايش معه، يعني خلاص يتقبل. مثلا كما مريض سكر، ما مريض قلب، مريض سرطان، اول كان يريد مريض الايدز يقول مريض هذا يقول له خلاص منبوذ ومدرا، لان نسبه الايدز في حضرموت زادت ومتعايشين متعايشين
0: جدا طبيعي
1: زي السرطان متعايش. يعني الفكرة حق بعض مرضى يقول لك سرطان، بالعكس نقول له واحد نقول له زي صاحب الإيدز ما يخبر حد، مريض السرطان مفروض ما يخبر حد. يعني كما واحد يقول لك أدوا حوايجكم بالكتمان، ما تقول حد إن عندي سرطان، لأن كل واحد بيقعد لك دكتور
0: بالضبط.
1: اللي بيقول لك لقيك دول بيقول، يعني في بعض مريضات ينسى لنا على مأكولات، قالوا لي منعوني من الأكل، منعوني من دي، منعوني. قلت له يا بنت الحلال ما عندي السكر حتى تحرمي نفسك من كل الأكل، يعني مفروض تأكلي أكل إيش طبيعي.
0: وبعدين دكتور لو فعلا شوف أحيانا يكون الإيمان بالقضاء والقدر كلنا بشكل عام يكون أحيانا في ضعف، يوصل الإنسان لمرحلة ضعف. يعني أنت لو آمنت أنه وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأرض تموت، يعني الأجل ما تموت نفس اللي قد استكمت رزقها وأجلها، فالسرطان ما بيقتلك.
1: هو
0: في أصحاب الجلطة أحيانا واحد سليم يعني لسه يصيب بجلطة أنه قل له المستشفى ثاني يوم ودع الدنيا. يعني في العملية أنه هي تكاملية، أنك تكون عندك عامل نفسي، انك مؤمن بقدر الله وقدره، وانك مؤمن بانه لن تموت الا انت استوفيت رزقك واجلك في هذه الدنيا.
1: والمتعايشين زي بدري انه المتعايشين حق السرطان لما تيجي مركز الاورام تحس المتعايشين مرضى السرطان نسبتهم يمكن 90% اللي يتوفون بالسرطان نفسه نسبه بسيطه في متعايشين بعد اللي دي.
0: فالموضوع هو موضوع انه اجل
1: الا بس احنا نطالب غير المرضى يوم في بدايه المراحل. هذا الكشف المبكر هذا يلعب دور، والله لما يكتشف المرض يتعالي بسرعه، ما يرفض النصيحه الطبيه.
0: طيب دكتور نطلع فاصل نرجعك شويه كده ونعود بعد المحاور الاخيره. فاصل عبد الله ثم نواصل.

0: من جديد في حلقة هذا اليوم صحتك بالدنيا مع العزيز دكتور زكي صعنون اختصاصي أمراض باطنة وأورام. كنا قد تحدثنا في ما قبل الفاصل من العزيز عبد الله عيض حسين تفاصيل كاملة عن هذا المرض، ويسعدنا أن تكونوا معنا في على هات برنامج 30-29-29 أو عبر التطبيق في مواقع التواصل الاجتماعي إذاعة المكلة. دكتور زكي، خلينا نعود الآن، يعني سرطان الثدي هو السرطان الذي أشيع فعلا ومشاع أو كثرت الإصابات فيه، يعني امرأة تصح الامرأة كيف تفحص نفسها؟ يعني هل كل خمس دقائق أو كل شهر ولا كيف الفحص الذاتي تحديدا أو الفحص المخبري؟
1: هو بالنسبة للكشف المبكر والفحص الذاتي، المرأة مفروض تعمل شهريا، تعمل فحص ذاتي، مثلا لما تغص من الدورة قد بتطهر تعمل فحص ذاتي للجسم، حتى لو دخلت الماء النت ممكن تروي ليش كيف الخطوات اللي تعمل فحص ذاتي نفسها، يعني تظهر عند المرايه تشوف جسمها في المرايه كيف وضعيته، شيء تغير في الحجم، او مثلا تفحصها باللمس، وتتابع طبيب الاسره حتى كل 3 اشهر. ينصح بالنساء فوق ال 35 يعملون اشعه الماموجرام للكشف الذاتي، الفحص الذاتي لهم،
0: يعني جد مهم جدا في مراحل حياته تعمل له زي البرنامج
1: يعني مره كل شهر ممكن تفحص نفسها للثدي، حست كتله شكت فيها راحت عند الدكتور الاسرة، ما شافتها الا حاله طبيعيه تتابعها شهريا، لو شافتها تكبر تروح عند الطبيب الاسرة.
0: دكتور سي، كم نجاح يعني عمليات لانه هنا اجريت عمليات ونجحت فعلا في استئصال الثدي المصاب بالسرطان؟ يعني انا اتذكر انه في عمليات نجحت فعلا والحمد لله تعاشت واموره طيبه.
1: في حالات نسبه النجاح في سرطان الثدي نسبه ممتازه. انا بالنسبه لي لما نتابع حالات سرطان القولون وسرطان رغم ان الاكثر انتشارا سرطان القولون سرطان الثدي، نحس نرتاح مع المرضى. ليش؟ لانه نسبه النجاح فيها قويه. المرضى للسرطان البنكرياس سرطان الكبد، هذا اللي انه المرض ما يكتشف في بدايته، سرطان المبيض احيانا يكون ما يكتشف في بدايته، لما يتاخر يعني العمليه التدخل الجراحي مثلا في سرطان المبيض يكون ضعيف.
0: طيب هذا اتصال. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. معي اختي؟ من معي؟
2: معك ام عاد.
0: تفضلي ام عاد، تفضلي. معك دكتور زكي صعنون.
2: الدكتور حقه وين صعنون؟
0: عيادة قصدك؟
2: عيادة.
0: العيادة في مركز المدينة الطبي في الشرج.
2: في المدينة.
0: ايوه.
2: ما يواصل في بنسينة؟
0: والله لا.
1: أيوة. يوم الاحد او الربوع في مستشفى بنسينة ان شاء الله.
2: بنسينة انت عندك؟
1: يوم الحد والربوع مركز الأورام، يوم الحد والربع.
2: يعني الحد والربوع.
1: أيوة.
2: الحد والربوع.
1: أيوة.
0: إن شاء الله.
2: بنسينة.
1: حتى لو جيت مثلا تعطي خبر قال لي جيت عن طريق إذاعة المكلة منشان أن أقابلكم هناك.
2: يعني الحد والحد والربوع في
0: بنسينة. أيوة. يا محمد. الدكتور زكي جزاه الله خير يقول لك أول ما تيجي يوم الأربعاء ولا حد إلى العيادة هنا في بنسينة خبريهم إنك أنت اتصلت على إذاعة المكلة علشان سهل دخولك.
2: يعني
0: مشان يعطون اهتمام شوي يدخلونك ان شاء الله.
2: هذا
0: عيال
2: ريال
0: عاقل كذا
2: عندهم
0: ما قالون ما يقول شيء. هاتي وربنا كريم ان شاء الله، الله يعطي الصحه والعافيه.
2: الحد ولا الربوع؟
0: ايوه، ويحفظ نحن كلنا ان شاء الله ومن المرض هذا.
2: يا الله يا
0: ان شاء الله. شكرا لك يا محمد.
2: تتألم من البطن هذا؟
0: تتألم؟ طيب لحظه خليك على الخط لعل الدكتور زكي. كيف دكتور زكي؟
1: يعني انت عايش لو بتبين افضل شوف حد ولا ربع، لكن ممكن نفيدش الان اذا كان الم في البطن، يعني ايش انتفاخ امساك ايش عنده من اعراض؟
2: الاعراض عنده فيح في البطن هذا من القتله من القتله، يعني حوشي وسقمه في الاكل وضيق وهذا غثيان وبقعه.
1: لو كم اسبوع ايام ولا اسابيع؟
2: يعني وقت.
1: طب فقدان وزن وضعف؟
2: فقدان وزن؟
1: والله وزنه ريض
2: يعني
0: سنه ولا كيف؟ لا وزنه يعني
1: شفتي ضعف حجمه قل حجمه ولا شيء ولا
2: ما يعني ضعف دحين
1: ضعف. طيب اسهال والله امساك عنده ولا نزيف براز دم؟
2: ابدا ساعات قد خلاص يخوف من البر والبول والعزك خارق ما يوقف منه طول.
0: كم سنه قبله؟
2: سنه فوق
0: 70. ما شاء الله تبارك الله.
1: عادي لو كان حالته تسمح بتيجي نحن للعياده، يبي نشوف العياده الحد ولا الربع.
2: أنا بنسينة.
1: بس قليلة محاولة من إذاعة المكلة بشان نشوفه إن شاء الله.
2: يعني بكرة عندك؟
1: بكرة عندي. أيوة.
2: العيال بنسينة.
1: إن شاء الله.
0: شكرا يا محمد.
2: بقول أنا مشكور. يلا خير.
0: بالشفاء التام إن شاء الله بإذن الله وحفاظ لنا ولكم إن شاء الله. شكرا.
2: وين يعني نقول لهم من اتصلت؟
1: قريب يلا عن طريق إذاعة المكلة.
0: أول ما تيجي العيادة. قولي الولد اللي يسجل دخول قال لي اتصلت على إذاعة المكلة والدكتور قال لي تعالي اليوم عشان يخبرونه.
2: يعني فوق فوق فوق في بنتين ولا تحت؟
1: لا فوق في مركز الأورام.
2: فوق.
1: فوق مركز الأورام في مركز.
2: مركز الأورام. الأورام.
1: أيوة.
2: فوق.
1: أيوة.
0: يلا مشكورة مهم. شكرا يعني لك. ده. شكرا لك الله يحفظك. دكتور زكي يعني أنت تعايشك مع الحالات كثير بس ما أدري هذا السؤال مش يعني مش ملزم بإجابته لكن أنا اللي فات الناس يعني يا ريت وصلنا حالة تعاملت معها واللي فعلا أربكت المريض وكان دكتور زكي دخل فيها بتهدئة المريض حالة نادرة يعني تفضل
1: يعني قصدك انه مثلا مريض يالك مثلا
0: أيوة مصدوم هكذا هذا
1: هو الصدمه معظم الاسره والمريض ينصدم لانه مرض السرطان يعني مرض مش بسيط يعني مثلا مش بدها حتى مرض السرطان
0: صدمته كبيره في البدايه كبيرة.
1: نعم. لما تشرح له الطول مع جلوس لما تجلس معه لما توصل له المعلومه انه عنده سرطان يحتاج ياخذ وقت مثلا لازم توضح بالتدريج شوي شوي وغالبا تقدم له بصدمات شوي شوي نلاحظ انه بعض الاهل يقول لك ما تخبر المريض وهذا احيانا احنا بصوره لا اراديه نخبره يعني نقول له ننسى احيانا يعني
0: طيب هذا اتصال السلام عليكم
3: اذا
0: مرة اذا تفضل اخي
3: الو
0: اذا اذا ما تفضل
3: اتذكر الرقم يصلحون بنزين بس عفوا
0: ها
3: اخت حبل الفرج
0: اذا يا ثنتا شكرا لك
3: الرقم بس يصلحون عفوا
0: لا شكرا لك حبيبي الله يحفظك فالدكتور زكي يعني لو عدنا موضوع العلاج المتوفر حاليا هو جراحه كيماوي اشعاعي مناعي هل كيماوي يشاع أن الكيماوي يحرق الجسم وسقط الشعر ولا إيش الحكاية بالضبط
1: يعني؟ هو الكيماوي أنواع عدة أنواع في الكيماوي اللي يستخدم في سرطان الثدي أغلبه يلقط ساقط شعر يعني المرة لمرحلة العلاج الكيماوي في سرطان الثدي يعاني أغلبها من سقوط الشعر بكميات كثيرة يعني
0: لكن يعود بعد
1: بعدين ينمو أحسن من أول في وايدات لما تكمل العلاج الكيماوي تقول لك شعري يريح أحسن من أول أفضل هذا طبيعي يعني يريح طبيعي لكن يسقط شعر لكن في بعض السرطانات تأخذ كيماوي ما تساقط حسب نوع الورم حسب نوع الكيماوي اللي تأخذه العلاج الكيماوي والجراحي والإشعاعي والمناعي الآن الطب كله راح للعلاج المناعي بس نحن نلاقي مشكلة في توفر العلاج المناعي إنه أسعاره غالية عادة لأنه علاج جديد حديث أسعاره مرضى السرطان مساكين يعانون
0: هو موجود عندكم؟
1: يتوفر في عدن يتوفر يبونه
0: بس غالي يعني
1: بس سعره غالي نحن حتى الموازنة حق الدولة ما تغطي العلاجات بسبب إنه دخلنا في العلاج المناعي الجرعة المريض تكلف حوالي 600 ريال سعودي أو 1000 ريال سعودي
0: الجرعة الواحدة
1: الجرعة الواحدة
0: والمريض يتطلب كم؟
1: يتطلب في يعني في الشهر بغالي 600 أو 1000 سعودي يعني في توصل
0: يعني جرعتين في الشهر
1: يعني لا شهر يعني يستمر على شهريا في أنواع في أورام الرحم مثلا المبيض توصل ياخذ حبوب مثلا مناعي مناعية بغاها يستمر عليها شهريا سرطان السرطان المبتدي ياخذ أبره كل 3 أسابيع يعني المخصص حقه ياخذه 10 أضعاف أو 20 ضعف صعب صعب
0: لكن هل استجابة المرض المريض للعلاج هذا السياب سريعة
1: يعني غالبا العلاج المناعي يستخدم في الأمراض السرطان المنتشر
0: متقدم يعني.
1: متقدم أو في بدايته بس كوقاي يستمر على سنة سرطان الثدي يستمر على علاج مناعي لمدة سنة كاملة الجرعة ب 600 ريال سعودي يعني 12 يعني 17 600 ريال
0: جرعة في الشهر
1: في الشهر 600 يعني في 3 أسابيع 600 ريال سعودي الله يعني الله. لو وفرت للدولة وفر له مركز الأورام بالكثير وفر له 6 جرعات 8 جرعات ويضطر المريض يشتر بكميات بعدين على حسابه
0: معلش دكتور زكي أنا يعني أنت أصبت الجرح وين دعم الدولة هذه مصيبة أنا ما أبغى ترد على الموضوع ولا الجرح لكن أنا أقول حقيقة الدولة في غياب تام عن الناس
1: هو
0: تركت الناس صارعون أمراضهم مصيبة كبيرة
1: يعني. ممكن بس هي الموازنات الدولة إلى الآن ما من 2016 2018 2025 الموازنات نحن تزيد بنسبة زيادة الموازنات ما تقابل الاحتياج متقابل الاحتياج يعني فوق ده كله انه الاحتياج زاد والعلاجات تغيرت العلاجات في الطب عندنا تغيرت انواع المناعي زادت العلاجات المناعيه يعني بغت المخصص ما يزيد نفسه بنفس المستوى الزياده يتغير واكثر يعني
0: انا حقيقه دكتور اذكر والله العظيم بعد الله سبحانه وتعالى اشكركم واشكر يعني انتم كمركز الاورام في مستشفى بسينا ايضا الى مؤسسه السرطان جزاهم الله خير عم يقدمونه
1: نعم
0: يعني نعم. رغم الظروف هذا إلا أنه هذا اللي ينحثون في الصخر
1: يعني مثلا نحن السند الثاني بعد وزارة المالية وزارة الصحة في موازنة المركز الأورام مؤسسة حضرموت السرطان ونحن دائما نرفع في تقاريرنا أنه أي شيء نقص عندنا أنت تواصل مع مؤسسة السرطان يسعون مع أهل الخير تجار حضرموت ما قصروا اللي يدعمون مركز السرطان بالعلاجات وجينا نحن ندفع حتى من دولة الكويت من الصندوق الصندوق المركز الملك سلمان وصلنا علاجات من
0: دعم وعمار
1: دعم وصلنا احنا علاجات لكنه ما يغطي الاحتياج دائما عندنا الان ان شاء الله الحمد لله برضه مركز العلاج عاي الشيخ عبد الله بن دول اوفر مركز مرضى السرطان كان نحن الاشعاع نحولهم خارج المحافظه لان يتعاريوا في المحافظه الحمد لله.
0: طيب الخدمات يعني انتم كمركز طبعا ما تحدثنا عن مركز يعني الكل يشيد بجهود المركز بالقائمين عليه مثل الدكتور زكي انه يعني هناك خدمات تقدم وهناك صعوبات وهناك امانيه ايضا امنيات.
1: نعم مثلا انا بالنسبه للمركز والطاقم اللي نشتغل مع بعض بصراحه شكر كثير لطاقم المركز من استشاريين واطباء والطاقم التمريضي والصيدلاني والفني والتحضيري شغالين انما 2012 شغال في مركز الاورام الاعداد يزيد يعني المرضى العمال يقول لك شو نحن يا دكتور زكي كنا نشتغل بكدكده حاله الان يتكاثر العدد الموازنات نفسها الموقع ان شاء الله نتمنى الاسال انه يفتح مركز اورام عشان راحه المرضى مكان ضيق استقبال الحالات زيادة الحالات وزمه
0: هذا نضم صعوبات الأماني أكبر من هذا
1: الأماني أكبر إن شاء الله لو افتح لو توسعنا في المبنى توسع إن شاء الله في الطاقم لزيد عدد الطاقم وفي نفس الوقت نزيد الموازنة حق التشغيل حق المركز إن شاء الله.
0: أنا أسف والله دكتور زكي أسف كثير يعني سواء كان على المركز أو السلطة المحلية يعني أحيانا في تم إنفاق على مشاريع ليس بالأولوية القصوى اللي هي في الجانب الصحي لكن نحن كمواطنين وانتم كأطباء ما تتقبل الواقع يعني
1: نحن الدولة حقتنا
0: يعني لو رجال المال والأهل الخير زي مثال نحن أنا أقوله بكل فخر زي طيب الدكتور الشيخ عبد الله بن دول يعني لما أنسى المركز هذا وفر على الناس تعفي رحلات سرطانية عدن سيئون ولا عدن صنعاء فإذا الله خير يعني المفروض هذا عمل دولة
1: غياب الدولة لأن موازنات الدولة ما تغطي الجانب الصحي يعني مثلا تحصل عايز حتى الآن مثلا تيجي تقول مثلا مرة واحد يقول لي يا دكتور ليش المشاركة قلت له نحن الدولة الآن في حالة حرب الاهتمام المرحلة الأولى بالجيش والأمن تثبيت الأمن وتثبيت إن شاء الله الحرب تنتهي على خير في بلادنا
0: بس هذا لا يعفيه من الطبي هذا
1: الجانب الطبي الخطوة الثانية يقول لك منظمات الداعمة أكثر منظمات دولية المنظمات الدولية لما تقدم لها موضوع مشروع صحي ومشروع غير صحي مش عارف ليش المنظمات الدولية ما تحب مشاريع صحية حتى مرة تكلمت مع أصحاب الصحة قلت لهم نحن مركز أورام ليش ما حد يزور نحن منظمات صحية قال يا دكتور منظمات صحية تمشي في التغذية تمشي في هذا لكن الجانب الأورام من الآن ما دخلت نحن المنظمات الدولية في الأسف وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله تدخل في هذا السنة بجهود مكتب الصحة عام السكان
0: الأمان بالله كبيرة يعني أماننا بالله كبيرة غير الله سبحانه وتعالى كل شيء صار صعب حقيقة أنا أقولها والله دائما في كل برامجي يعني الحالة اللي يعيشها المواطن سواء في حضرموت أو في اليمن أو بشكل عام يعني حالة أسأل الله أن ينهي هذه الأزمة وتعود الأمور إلى سابق
1: عهده ترعى الدولة اليمنية
0: هو غياب الدولة هذا وش
1: غياب الدولة إن شاء الله
0: فالدكتور زكي لأنه الوقت دهمنا سريع ما شاء الله وجزاك الله خير يعني تفاعلت مع محاورنا نعود الموضوع محور الدعم النفسي يعني الأسرة هي يعني تعتبر خط الدفاع الأول للمريض كيف تتعامل مع نفسيا يعني مريض بالسرطان في أسرك كيف توجه الأسرة في التعامل مع هذا أنت كدكتور الآن نحن على مباشرة كيف تنصح الأسرة بالتعامل مع مريضها بالسرطان
1: بالنسبة لي لما نخبر مريض السرطان أحيانا ما نخبر المريض نخبر الأسرة بس نقول لهم أنا بغيت تجتمعوا تحددوا شخص متحدد باسمكم ليش لأنه ناقص لي الأسرة أحيانا لما تخبر المريض حصة الأسرة تقسم على عدة آراء اللي يقول لك بيت عالي أو بيسافر اللي يقول لك باخد عينة نقول لهم هذا شوكم أنتوا الآن لما تشتتوا أفكاركم المريض تشتتونه معكم تخوفونه أكثر يعني مثلا مريض يعني مش عارف انه ايش عنده المشكله يعني بعض مرضى يدخل عندك ويخرج مش عارف عنده المشكله ولو بغيت نخبره في المراحل الاولى مش هيصدق نخبر الاهل نقول لهم طب انتوا الان الاختلال بينكم وبين الوجوه تتغير وهذا قدامه تحسوا المريض وكان كارثة بتحصل له يحس المريض انه كارثة بتحصل له يعني من سافر ليش ما تجلسون تلقوا تستخيروا تتفقوا على رأي واحد يعني الأسرة كلها تستخير وتستخير بالله وتتفقوا من ولي أمركم ولي أمر فلان وخلنا قطعوا يعني هذا الشخص شو يمثلكم ما الشيخ القبيلة حكم أو رب الأسرة وكلامه يستمع واحد اثنين ثلاثة في بعضها تحصل تشتت الأسرة يلقي يعني كمان انهيار نفسي للمريض نفسه
0: والعام نفسه
1: كيف أنت بتدعم مريض أنه أموره كويسة وأنت داخليا ما اتخذت القرار. يعني نقول له تاخذ القرار نبدا العلاي نبدا هذا، لان اتخاذ القرار لصالح المريض انه يعني تعطيه خطوات العلاي بسرعه تنفذها.
0: دكتور ايضا في في في نفس الموضوع انه بعد ما يتجاوز الانسان دعم النفسي وهذا، وهذا مهم جدا في كل شيء. انت كدكتور زكي الله يحفظك، زي ما تفضلت 12 عاما وانت في مركز الاورام، يا بس انا يعني قصص لناس في حضرموت يا ريت تشير لها ان تعافوا وتجاوزوا مرحله. اشرف عليه دكتور زكي، تعافوا ومروا على مرحله الخطوره، تعافوا من الصراحه.
1: في مثلا عندنا نحن

0: دكتورة في مريضات حتى قدم البرامي في في في, في, في يعني يقول تسيل الفلاشات إن هي ناجة من السرطان. وهذا ممكن لو كان تجيبوا مثلا قبل فترة رسلتها نشرتها مسح حضرات للمرضى اللي هم ناجين من السرطان. هذا يلقي نوع من الدعم للمرضى المرضى غير. وفي في نفس الوقت زيارات في قسم يسمونه اللي اسمه القسم المتطوعين في مسح حضرموت, نعطيهم المرض كشف المرضى السرطان يزورونه للبيوت ويحاولون يدعمون الأسرة. يعني مثلا في مريضات سرطان الثدي يزورنها المريضات سرطان الثدي واشتفن ويدعمنها, تقول له نيشك صبت بالسرطان وهذا, ويلقون دروس حتى في الجامعات.
1: انت كدكتور زكي صعنون شخصيا يعني اشرت على كثير من الحالات, هل اشرت فعلا انه تتذكر عن حاله تابعت علاجها حتى تم الشفاء منها؟
0: ايه ذكر حالات كثير بالنسبة لي, وفي حالات متواصل معهن الى الان في الفيسبوك في الواتس مثلا جمعة مباركة مع هذين الناجات تتخبر عليه ونتخبر عليه, يعني تعتبر كمان الاسرة نحن وياه ان شاء الله.
1: يا سلام. طيب دكتور يعني يقال وحسب المشاع, طبعا نحن اليوم مواقع التواصل الاجتماعي زي ما تفضلت سلفا في بداية الحلقة انه الكل صار مفتي, مفتي ديني مفتي صحي, كل الواحد تعلموا الفتوى على قوله وكلين يفتي. هنا سؤال طرح عليك, يعني مبيدات في الخضار فواكه الدجاج يعني هذا اللي باع, هل له علاقة بالموضوع السرطانات؟
0: هو يعني
1: البروست والمواضيع كلها
0: هو اصلا يعني مثلا السرطان فيه مسببات له يعني ماشي سبب مباشر, بس هذا مثلا بالنسبه لي المبيدات هذا توفر يعني توفر المواد الغذائيه من فواكه وخضروات, المعايير الجوده حقها اذا كان الستاندر حقها مش طبيعي يسبب تلوث في الجسم حق الانسان لما ياكلها مثلا المريض نفسه. مثلا كما لقات مريض يخزن مثلا بسم حق القات ياخذه مع القات يدخل جسمه يلاقي له مشاكل. مريض ياخذ مثلا انبا يشيل الانبا يحصل القصاع حق المبيد هذا داخل الكرتون. يعني هذا مفروض هل ناكل هنا او نخليها كم ايام نغسلها او ما نغسلها, مش عارفين كيف الخطوات. تي مثلا في المواد اللحوم الان يقول لك اللحوم مثلا من الصومال يعطونها ابر من شان تنمو بسرعه وتاكل بسرعه. طب هذا الابره مفروض المريض هذا الابره متى ياخذها مفروض.
1: السلام عليكم. بس لو سمحت يا اخي الراديو والله احفظك ما عندنا ما اسمع صوتك بخالف. ما عليك سكر صوت الراديو تماما وسمعنا من الهاتف الله احفظك. لا زال عاد الراديو شغال يسمع عندنا الله احفظك. سكره تماما
2: ما يسمع والله.
1: تفضل يا اخي تفضل. من معي؟
2: ابو عامر. معك ابو عامر.
1: حياك الله ابو عامر. تفضل معي الدكتور زكي صعنون. تفضل.
2: سالك عن سرطان البروستات يعني كيف الماء يعني حتى ما تعرف على السرطان يعني.
1: ممتاز خليك على الخط بيرد عليك دكتور زكي يسمع. خليك على الخط.
0: بالنسبه لسرطان البروستات غالبا يصيب مرضى كبار السن يعني في 50 فوق. غالبا المريض يشتكي كانه عنده تضخم بروستات احتباس البول.
1: فصل الخط. ما تفضل.
0: احتباس البول يحصل عنده احتباس البول ويشتكي احيانا في بدايه المرض احتباس البول ويعني يخلي دم على البول او قطع مثلا زي الشحم على البول. غالبا مرضى البروستات بعض مرضى نسبه كبيره توصل في بدايه المرحله اللي مثلا يروح بسرعه عند طبيب المسالك البوليه ويعمل له فحص دلالات الورم حق البروستات حصله مرتفع ياخذ عينه بروستات طلع سرطان. هذا نسبه كبيره منهم. في نسبه من المرضى يقول له هذا كبير سن عنده البروستات خلاص خذ عليك دكتور بدون ما يعمله لا دلالات ولا عينه ولا حاجه يوصل قد المرض قد يعني حجم البروستات قد بدا ينتشر للجدار المتانه البوليه او انتشر في العظام يجيلك باوجاع في الظهر او مشاكل في الظهر يعني الم ما يقدر يمشي او كم الشلل لو كانوا مثلا المريض ما يعني هو مثلا الاهل تياهلوه كده شويه كبير كبير كبير السن يوصل حتى وصلت المرض حالات انه حصل له شلل انتهت المرض نفسه انتشر في النخاع في العمود الفقري ولا قال شلل نصفي. ان شاء الله نسبه الحالات اللي توصل في بدايه المرض نسبه كبيره, لكن المتاخرين هذول صراحه نقول مثلا عدم متابعه من الاهل او عدم الكشف المبكر يوصل المريض قد انتشر البروستات في العمود الفقري هذا بعدين يتعالج يعطونا جلسات شعاعي وعلاج كيماوي, لكن نتمنى يوصل المريض البروستات في بدايه مرحله لان علاج بسيط حبوب بس وشعاعي وينتهي المرض كامل.
1: طب دكتور سكي هل الاحتقان او تغير البول تغير اللون البول او الاحتقان في البول يعني انك مريض بالبروستات؟
0: لا يعني باعتبار
1: انه يكون مؤشر معلق بالكلى
0: في مؤشر يعني مثلا مريض عنده احتقان البول واسمه احتقان البول وتغير لون البول لو صغير سن نسبه كبيره التهابات, لكن لو كبير السن الطبيب المعالي يعمل اشعه تلفزيونيه يشوف الاشعه التلفزيونيه يحصل تضخم بروستات يعني هو احتقان

0: عملت جهاز اكتشف انه في بدايته انه لكن في بعض مرضى الاحتقان يتياهلون يقول هذا كبير سن حب بروستيت. يعني تعرف ان الاهل المريض الطفل الصغير يشيلونه المستشفى، الطفل كبير السن اغلب الناس ما يشيلونه المستشفى، يقول خلاص كبير قدو تركه في البيت. لكن لما تركه في البيت بالنسبه لي كورم بروستيت يعني حرام توصله المستشفى بشلل نصفي. يعني صح انه كبير سن وعنده احتقان في البول، ليش ما تعمل جهاز تلفزيوني؟ يمكن الجهاز يبين ان المتانه البوليه متضخمه، صح مسالك بوليه يعمل دلالات ورم يطلع مرتفع افضل نشوفه بدايته.
1: هل تعتقد دكتور زكي، لانه سؤال تروحه للمعامر ممتاز جدا، هل تعتقد انه كل احتقان كل حرقه في البول يعتبر بروستات؟
0: يعني مثلا انت لو قلت لي 90% احتقان البول حق التهابات بول حق اضطرابات بول، واغلب الاحتقانات تكون في صغار السن. يعني كبار السن توصل المريض ما يشعر، يشعر الا بول يفتك فوقه، يفتك البول يطلع سرطان، يفتك البول يطلع. لكن احتقانات بسيطه نسبه كبيره تكون ما الاورام، الاورام في اورام، الاورام الحميده عددها اكثر من الاورام الخبيثه.
1: طيب لان خلاص الوقت دهمنا دكتور يعني. طيب انت كمركز سرطان يعني اللقاحات المتوفرة معكم، يعني هل سرطان عنق الرحم، التهابات الكبد، البي، هل تريد توفر فعلا في مركزته ولا تعانون؟
0: لا نحن بالنسبة للقاحات ما يكون تبعنا، اللقاحات تكون تبع الصحة القسم هذا الرعاية الصحية الأولية. اللقاحات البي الآن في نظام وزارة الصحة ومكتب الصحة، لقاحات البي الآن لقوها في التطعيم في الأطفال. الجيل الآن اللي يولدون قريب هذا أغلبهم مطعمين ضد فيروسات الكبد، تو يطعمونه في الأشهر الأولى من ولادته في السنة الأولى، هذا يتوصله مطعم من
1: دكتور سكين. أحيانا الإنسان يكون عدو نفسه، ذكرنا في فترة من الفترات أنه وفرت، وهذا الكلام أخذ في مستشفى مشرحين، وفرت الدولة 3 لقاحات لفيروس الكبد، تذكر الناس اخذت الموضوع بعدم اهتمام.
0: والله شو
1: سمع. يعني احيانا تسويف، واحيانا انه الشخص نفسه هو يقول لك يا رجال ده بيقتلونا، هذا مصيبه. يعني الوعي
0: والوعي لما انتشرت الحسبه مره ثانيه في المكلة يعني بسبب انه هل المرضى هذول طعموا فعليا او يقول لك مطعم هو مع عمل التطعيم بالطبع. يعني يطلع لك شهاده مثلا مضروبه او ما يروح للتطعيم، رغم انه التطعيم إن المشهور عليهم انه يقول لك انه هذا التطعيم كلام فاضي، انه
1: المرض مشكله،
0: هذا الجهل
1: الوعي
0: الجهل.
1: دكتور زكي كلمه اخيره لك في نص دقيقه، الله يحفظك. وحقيقه لا يعني تعيز اللسان
0: تقدر تشوف. لا بالنسبة لي الكلام الأخير، أنا نتمنى لأن إحنا بالنسبة لنا الكشف المبكر في السرطان يتقدم أكثر وأكثر، لأن إحنا ما بغينا العلاج، بغينا الوقاية خير من العلاج. نكتشف المريض في بدايته مثلا زي سرطان بروستيت، مشتي نكتشف سرطان بروستيت قدو منتشر، سرطان بروستيت نكتشفه بدايته بسيطة، المرض استئصال تدخل جراحي وبعدين علاجات سنة سنتين وينتهي المرض كامل ويصبح شافي حتى لو كان كبير في السن، برضو قابل للشفاء. الميزة ان الكشف المبكر عشان نتمنى تزيد المراكز حقتك.
1: لكن بس يعني الاحتقان، انا عكيت اطمن الناس، بعض المساكين يقول لك الاحتقان لا خلاص يمكن هذا عندي سرطان.
0: لا مش كل احتقان، زي مثلا بعض الناس تقول لك عندي ورم في المبيض او ورم في هذا، ورم في التدي، مش كل ورم حتى في التدي، مش كل ورم في التدي يعتبر سرطان.
1: الله يحفظك. طبعا عزيزي المستمع، عزيزي المستمع، في الأخير لا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لله سبحانه وتعالى والعزيز دكتور زكي صعنون، اختصاصي أمراض باطنة أورام، وكما أتقدم بالشكر العزيز عبد الله عيد حسين مخرج ونفذ الحلقة. تحياتي أنا في مخريبة، نلتقيكم في حلقات قادمة بمشيئة الله. دمتم في حفظ الله.

0: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه إذاعة المكلا، ومنها نوافيكم بنشرة الأخبار المحلية ليومنا السبت، نستهلها بالعناوين. الوكيل بارباع يرعى توقيع مذكرتي تفاهم لدعم التعليم والإنتاج الزراعي بوادي حضرموت. الوكيل العطاس يؤكد دعم السلطة المحلية للمبادرات الهادفة لتأهيل الشباب بالتعليم الفني والمهني. الوكيل المساعد باعلوي يدشن ورشة مناقشة احتياجات الفاعلين المحليين في حماية المدنيين بالمكلا. الأرصاد تتوقع طقسا شديد الحرارة في السواحل والصحاري، ومعتدلا وأمطارا رعدية في المرتفعات الجبلية. من الإيجاز إلى التفاصيل، أهلا بكم. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بارباع على نتائج النزول الميداني الذي نفذته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمديريات الوادي والصحراء إلى مديرية العبر، والهادف إلى حصر الاحتياجات وتنظيم أوضاع النازحين والاستعداد لأي موجات نزوح محتملة. وخلال اللقاء استمع الوكيل إلى تقرير مدير الوحدة التنفيذية يزيد الجابري حول نتائج الزيارة وما تم التوصل إليه بالتنسيق مع السلطة المحلية بمديرية العبر، وفي مقدمتها الاتفاق على استحداث مخيم جديد بصورة عاجلة تحسبا لموجة نزوح متوقعة في ظل التطورات والأحداث المتسارعة. كما استعرض التقرير أبرز الاحتياجات التي تعاني منها المؤسسات والمرافق الخدمية في مديرية العبر، والتي تقدم خدماتها للمجتمع المحلي والنازحين في ظل الظروف الصعبة التي تواجهها السلطة المحلية والمجتمع، وما يترتب على ذلك من ضغوط إضافية على الخدمات الأساسية. وتناول اللقاء التدخلات الإنسانية العاجلة التي يعتزم عدد من المانحين تنفيذها، وفي مقدمتها ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية ومؤسسة نهد التنموية بما يسهم في تعزيز الاستجابة الإنسانية وتهيئة متطلبات الإيواء واستقبال النازحين. أكد وكيل حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس حرص واهتمام قيادة السلطة المحلية متمثلة بعضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بدعم ورعاية المبادرات النوعية التي تستهدف تأهيل الشباب وتمكينهم بالمهارات العملية بما يسهم في خلق فرص عمل مستدامة وتعزيز حضورهم الفاعل في تنمية المجتمع. جاء ذلك خلال مشاركته بمدينة المكلا في فعاليات الملتقى الطلابي لتعزيز الوعي بأهمية التعليم الفني والتدريب المهني الذي نظمته مؤسسة متطوعون للتنمية بتمويل من مؤسسة العون للتنمية، وبالشراكة مع مكتبي وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني والتدريب المهني بساحل حضرموت وغرفة تجارة وصناعة حضرموت، مستهدفا 120 طالبا وطالبة من 18 ثانوية بمديريات الساحل. وأوضح الدكتور العطاس في كلمته أن السلطة المحلية تولي قطاع التعليم والتدريب المهني أولوية خاصة نظرا لأهميته المباشرة في ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلي، مشيدا بتنظيم مثل هذه الملتقيات التي تسهم بفعالية في توجيه طاقات الطلاب نحو المسارات الحرفية والتطبيقية الواعدة وتغيير المفاهيم النمطية حول التعليم المهني بالتزامن مع التدشين العام الدراسي الجديد. واطلع وكيل المحافظة خلال الفعالية على المعرض التعريفي المصاحب الذي شاركت فيه 4 معاهد فنية حكومية لاستعراض التخصصات المتاحة والبرامج التدريبية، مثمنا الشراكة الإيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية في تنفيذ البرامج المعرفية والتوعوية لخدمة الأجيال الناشئة. دشن وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي بمدينة المكلا أعمال ورشة العمل الخاصة بمناقشة احتياجات وتحديات الفاعلين المحليين في مجال حماية المدنيين، والتي تنفذها مؤسسة وعي بالشراكة مع منظمة نداء جنيف. وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على المعوقات الميدانية التي تواجه المعنيين بملف الحماية، وتحديد الاحتياجات التدريبية والمعرفية الملحة لبناء القدرات، بما يرفع من كفاءة الاستجابة لقضايا المدنيين واحتياجات المجتمع المحلي وفق المعايير الإنسانية. وتشهد أعمال الورشة مشاركة نخبة من ممثلي منظمات المجتمع المدني والحقوقيين واللجان المجتمعية والإعلاميين، إلى جانب القيادات الأمنية والعسكرية ذات العلاقة، لتبادل الآراء وتحديد المسؤوليات وتطوير آليات التنسيق المشترك والتشبيك بين مختلف الجهات. وخلال التدشين أكد الوكيل بعلوي أهمية هذه المبادرات الحوارية التي تلامس الأولويات العملية على أرض الواقع، مشددا على دعمه لكافة الجهود الرامية لتعزيز العمل المؤسسي والتكاملي بين الأجهزة الرسمية والمنظمات المجتمعية، بما يضمن تعزيز بيئة الأمان وصون كرامة وحقوق المدنيين في حضرموت. النبوة الأخير في هذه النشرة: توقع مركز التنبؤات الجوية والانذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد اليوم السبت أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئي، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية. كما توقع المركز في نشرته الجوية اليومية، تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبا نسخة منها، أن يكون الطقس في المرتفعات الجبلية غائم جزئي ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار رعدية بعضها غزيرة على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات لحج، أبيان، شبوة وحضرموت. وكذا أن يكون الطقس في المناطق الصحراوية والهضبية جاف وصحو إلى غائم جزئي بشكل عام، وحار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، والرياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة. ووفقا للنشرة الجوية، فإنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم السبت في المكلا العظمى 33، الصغرى 29، سيئون العظمى 39 والصغرى 26، سقطرى العظمى 34 والصغرى 27، الغيضة العظمى 32 والصغرى 26. مستمعينا الكرام، نشرة أخبار الخامسة انتهت. في ختامها تذكير بأبرز ما جاء فيها: الوكيل برباع يرعى توقيع مذكرتي تفاهم لدعم التعليم والإنتاج الزراعي بوادي حضرموت. الوكيل العطاس يؤكد دعم السلطة المحلية للمبادرات الهادفة لتأهيل الشباب بالتعليم الفني والمهني. الوكيل المساعد باعلوي يدشن ورشة مناقشة احتياجات الفاعلين المحليين في حماية المدنيين بالمكلا. الأرصاد تتوقع طقسا شديد الحرارة في السواحل والصحاري، ومعتدلا وأمطار الرعدية في المرتفعات الجبلية. ختام نشرة الخامسة، تقبلوا تحيات الزميل صلاح براهم من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، الزميل أسامة جابر من التنفيذ والإخراج. تحياتي من التقديم، محدثكم محمد رويشد. دمتم في خير وعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير إنما كنتم، ونرحب بكم في الأخبار الرياضية لهذا اليوم السبت. وقع الاتحاد اليمني لكرة القدم وشركة يمن سوفت اتفاقية شراكة تقنية ورعاية رقمية شاملة لتنفيذ مشروع المنصة الرقمية الذكية الموحدة وتطوير منظومة العمل الإداري والمالي والرياضي للاتحاد. وتتضمن الاتفاقية تطوير نظام ذكي لتسجيل اللاعبين وإدارة الانتقالات مع التكامل مع نظام الفيفا، إلى جانب تطبيق نظام مالي مستقل لإدارة الحسابات والموازنات والرواتب والمشتريات، مع منح الشركة صفة الشريك التقني والرقمي الرسمي مع الاتحاد. والمقرر أن تنفذ المشروع عبر 6 مراحل زمنية متتابعة، تبدأ بالتحليل والتصميم والتطوير مرورا بالتكامل والاختبارات. شهدت أرضية ملعب نادي شعب حضرموت بعد مغرب أمس الجمعة حشدا جماهيرا وإعلاميا كبيرا في المران الأخير للفريق الأول لكرة القدم توديعا للبعثة المغادرة إلى المملكة العربية السعودية. ويأتي هذا المعسكر التدريبي الخارجي تحضيرا المشاركة التاريخية 4 للنادي في بطولة دوري أبطال الخليج. وفي هذا السياق دعت إدارة النادي ولجان المشيعين كافة العشاق والمحبين لملأ المدرجات وموازنة اللاعبين والجهاز الفني ليرفع معنوياتهم قبل السفر لتمثيل الوطن في هذا المحفل الخليجي المرتقب. أكد رئيس اللجنة العليا للحكام الكابتن أحمد قايد بأن أسباب عدم مشاركة حكامنا في بطولة خليج 27 تكمن في عدم توفر رخصة تقنية الفيديو المساعدة الفار والمعتمدة دوليا لدى الحكام، حيث يعد هذا الاعتماد شرطا أساسيا لضمان المشاركة. وأشار قايد بوقوف الاتحاد حول تدليل الصعاب، فقد شهدت الفترة السابقة تحركات مكثفة تمثلت في التواصل المستمر مع الاتحاد الخليجي وفتح قنوات اتصال مباشرة مع الاتحاد الدولي لكرة الفيفا لتأمين مشاركة حكامنا في دورات وورش عمل على رسميا. التقت قيادة فرع اتحاد كرة القدم بساحل حضرموت رئيس وأعضاء لجنة المسابقات الفرعية الجديدة المشكلة بقرار فرع الاتحاد رقم 3 للعام 2026 لإدارة شؤون المسابقات الكروية بالساحل، وذلك في إطار ترتيب العمل الرياضي والاستعداد للمرحلة المقبلة التي ستشهد العديد من الأنشطة والبطولات الكروية. وفي اللقاء جدد رئيس فرع الاتحاد كرة القدم بالساحل الكابتن عبد الله السعدي مباركته لرئيس وأعضاء لجنة المسابقات الجدد. في خطوة تعزز مكانة الكوادر الرياضية في حضرموت، شارك نخبة من حكام ساحة كرة القدم بساحل حضرموت وهم سعيد مخير، لطفي برامي، مجدي البيتي، خالد الغريب، علي بن الشيخ سعد، وعلي الخلاقي في الورشة التقييمية لحكام الدرجة الأولى وكأس الجمهورية للموسم الرياضي 2025-2026 والتي أقامتها اللجنة العليا للحكام التابعة للاتحاد اليمني لكرة القدم في مدينة سيئون خلال هذا الأسبوع. وعلى هامش الدورة خاض الحكم علي سالم الخلاقي اختبارات اللياقة البدنية لنيل الشارة الدولية، حيث نجح في اجتيازها بتفوق ليكون المرشح الوحيد من ساحل حضرموت. دخل الدولي المغربي ياسين بونو حارس مرمى الهلال السعودي دائرة اهتمامات نادي ريفر بليت الأرجنتيني الذي يدرس إمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة تحسبا لرحيل حارسه الشاب بيتران. وذكر الصحفي الأرجنتيني هيرنان أن بونو يمثل الاسم الوحيد الذي يستهدفه ريفر بليت حاليا لتعويض غياب الحارس، مؤكدا أن الحارس المغربي هو الخيار الأول والثاني والثالث للنادي في هذا المركز. وبحسب المصدر ذاته بدأت إدارة النادي بالفعل اتصالات محادثات أولية مع محيط بونو بهدف التعرف على موقفه وإمكانية فتح مفاوضات بشأن انتقاله إلى النادي الأرجنتيني. في هجوم هو الأعنف منذ أزمة الشتاء الماضي، حمل أسطورة ليفربول سونيس النجم المصري محمد صلاح نجم طرابزون التركي المسؤولية الكاملة عن تراجع الفريق وسقوطه في رحلة الدفاع عن لقب الدور الإنجليزي الممتاز. وتبقى الظروف التي مهدت نهاية حقبة محمد صلاح في إنفلد والحديث عن رحيله إلى الدور التركي واحدة من أكثر ملفات إثارة للجدل بين جماهير الريدز. وفي الوقت الذي يرى فيه قطاع واسع من مشجعين الفرعون المصري كان محقا في إعلان تمرده وخلافه عن درب أرني سلوت وإدارة النادي بعد استبعاد الفاية من التشكيلة الأساسية في الشتاء الماضي، يرى فريق آخر أن صلاح تجاوز كل الخطوط وكان السبب الرئيسي في انهيار علاقته بالنادي. واختار سونيس القائد التاريخي لليفربول وإحدى أكثر الأصوات نفوذا في الكرة الإنجليزية أن يقف بوضوح المعسكر الثاني مجددا انتقاده اللاذع للنجم المصري محمد صلاح. لم يخف إليكس بيانا لاعب وسط اتلتيكو مدريد إعجابه بنادي برشلونة ونجم الفريق الكتالوني لامين يامال، مؤكدا أن متابعة مباريات برشلونة أصبحت مرتبطة بالنسبة إليه برؤية الجناح الشاب داخل الملعب. واصل المهاجم الإنجليزي هاري كين كتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الدور الألماني بعدما دون هدفه المأوي في المسابقة خلال مباراة فريقه بايرن ميونخ أمام ضيفه برلين على ملعب أرينزا أرينا، وأنهى العملاق البافاري الشوط الأول متقدم بثلاثية نظيفة حيث نجح كين في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 39. ويعيش الهداف الإنجليزي حقبة ذهبية استثنائية مع بايرن ميونخ منذ انضمامه في صيف 2023 قادما من توتنهام. نتائج مباراة الأمس الجمعة في الدور الإنجليزي، برادفورد يتغلب على تشيلسي بثلاث أهداف دون رد، وفي الدور الأسباني أسبانيول يخسر من ألتشي بثلاث أهداف لهدف، وفي الدور الإيطالي مونزا يتغلب على ساساولو بهدفين لهدف، وفي الدور الألماني بايرن ميونخ يقسو على يونيون برلين بسبع أهداف دون رد، وفي الدور الفرنسي موناكو يتغلب على لانس بهدفين لهدف. مباريات اليوم في الدور الإنجليزي، برايتون مع أرسنال في الخامسة عصرا، وإيفرتون مع إبسو تيش في الخامسة عصرا، ونيوكاسل مع هال سيتي في الخامسة عصرا، ونوتنغهام مع كوفنتري في 37 دقيقة. وفي الدور الأسباني، أساسونا مع رايو فاليكانو في الثالثة عصرا، وأتلتيكو بلباو مع ألفيس في 55 دقيقة، وسلتا فيغو مع ريسينغ في 37 دقيقة، وإشبيليا مع برشلونة في 10 مساء. أما الدور الألماني، بولينيا مع تورينو في 4 عصرا، وروما مع انتر ميلان في 7 مساء. وفي الدور الألماني، موشن بلادباخ مع ماينتس في 34 دقيقة، وفيرت بريمن مع أوسبورغ في 34 دقيقة، وشتاتغورد مع دورتموند في 37 دقيقة. وفي الدور الفرنسي، إنجي مع تروا في 49 دقيقة. وفي كاس أنتر كونتيننتال، صن داونز الأفريقي مع الأهلي السعودي في 4 عصرا. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا في مخريبة، تحيات العزيز عمر بامبوع، نلتقيكم يوم الاثنين القادم بمشيئة الله.
4: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبه.

انكرت الهوى والود انكرت المحبة يلي عدت الفؤاد بالغد والريف المخبى يلي انكرت الهوى والود انكرت المحبة يلي عدت الفؤاد بالغد والريف المخبى كنت قبل اليوم بقلبي

يفرح القلب ما يحس يفرح القلب ما يحس إلا وبالنار تلهب إلا وبالنار تلهب يفرح القلب ما يحس يفرح القلب ما يحس إلا وبالنار تلهب إلا وبالنار تلهب حب مقدر أوصل حب مقدر أوصل حب ما ربي خلق مثله ولا حد يعرف حب ما ربي خلق مثله ولا حد يعرف حب يحير حب يغير حب يحير حب يغير حب يحير.

جاني وانت انكرت الهوى والود انكرت المحبة وانت عذبت الفؤاد بالغدر وريت المخبى وانت انكرت الهوى والود انكرت المحبة وانت عذبت الفؤاد بالغدر وريت المخبى كنت قبل اليوم بقلبي حبي ما كان ما كان يخطر بظني حبي حير حبي غير حبي حير

إلا العذاب. وانت أنكرت الهوى والود أنكرت المحبة، وانت عذبت الفؤاد بالغدر والريت المخفى، وانت أنكرت الهوى والود أنكرت المحبة، وانت عذبت الفؤاد بالغدر والريت المخفى، وانت أنكرت الهوى والود أنكرت المحبة.

قلبي حبي ما كان ما كان يخطر بظني حبي يحير حبي يغير حبي يحير حبي يغير حبي يحير حبي يغير حبي يطير يا روحي عقلي مني حبي يطير.

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: عندما تأخذنا الأنغام وتلامس الكلمات أوتار القلوب، نعود إلى تلك الأماكن التي تشكلت فيها أرواحنا، حيث التفاصيل الأولى ما زالت تنبض فينا، وهناك يتحول الشوق إلى نبض خفي لا يخبو، يذكرنا أن بعض الأمكنة لا تسكن الذاكرة فحسب، بل تجري فينا كالحياة. ولأجل ذلك إذاعة المكلة تقدم نبض الحنين.

0: نبض الحنين حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.
1: ما أقدر على البعد.

أحبائي المستمعين أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في موعد جديد من مواعيد نبض الحنين، البرنامج الذي نفتح من خلاله نوافذ الذاكرة ونعود معكم إلى زمن كانت فيه الأغنية أكثر من كلمات ولحن، كانت حكاية إنسان وذاكرة وطن وصوتا يختصر مشاعر أجيال.

في نبض الحنين نبحث دائما عن الأغنيات التي لا تنتهي بانتهاء اللحن، بل تظل حاضرة في الوجدان، لأن وراء كلماتها حكاية، ووراء ألحانها ذاكرة، ووراء أصوات فنانيها زمن جميل لا يزال يسكننا. وحلقتنا هذه تأخذنا إلى واحدة من روائع الغناء الحضرمي، إنها رائعة يا شعلة البين قل احتيالي، كلمات الشاعر المعلم حميدان وألحان سالم.

إنها أغنية تحمل في كلماتها الحزن والوفاء والعتاب، وتحكي عن الفراق ومرارة البعد، وعن صديق ترك غيابه في القلب أثرا لا تمحوه الأيام. لكن حكاية الأغنية لا تقف عند حدود فراق الصديق، ففي إحدى تقميساتها تفتح الكلمات نافذة أوسع وتأخذنا إلى معنى أعمق، إلى الوطن. وحين يقول الشاعر: لو هو بخيره ما فارق وطاني، لأن الوطن فرقته مات ليك، هنا تتغير مساحة الحكاية. لم يعد الحديث عن فراق شخص فقط، بل عن إنسان ابتعد عن وطنه وحمل وطنه معه أينما ذهب. فهل هناك فراق أقسى من أن يبتعد الإنسان عن المكان الذي ولد فيه وعاش بين أهله وحمل ذكرياته في كل زاوية من زواياه؟ تعالوا معنا في هذه الحلقة في أغنية يا شعلة البين، ونتوقف عند كلماتها التي اختصرت معنى الصداقة ووجع الفراق وحنين الإنسان إلى وطنه.

وقبل أن نواصل رحلتنا مع الأغنية، نتوقف باختصار عند شاعرها عوض أحمد حميدان المعروف بالمعلم حميدان، أحد الأسماء التي ارتبطت بالكلمة الغنائية الحضرمية. ولد الشاعر الغنائي عوض أحمد حميدان في حدود عام 1925 للميلاد بمدينة الشحر التاريخية، ونشأ في أسرة عرفت بالعلم والثقافة والتدين، فوالده الشيخ أحمد عبيد حميدان كان إماما لمسجد عيديد بالشحر، وجده الشيخ عبيد حميدان كان من المهتمين بتعليم الأطفال اللغة وعلوم الدين. نشأ عوض حميدان في بيئة كان فيها الشعر واللغة والغناء جزءا من الحياة الاجتماعية، فكون لنفسه تجربة شعرية خاصة، وترك عددا من النصوص الغنائية التي حملت مشاعر الناس وتناولت الحب والوفاء والفراق والحنين بلغة قريبة من القلب والوجدان الحضرمي. ومن بين ما بقي حاضرا من هذا الموروث الغنائي قصيدة يا شعلة البين، التي نعيش معها اليوم بعضا من تفاصيلها ومعانيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: حقا وأبدا دائما لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. مستمعينا الأفاضل، نقلنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت. مستمعينا الكرام، نستكمل معكم الآن ما تبقى من برنامج نبض الحنين
1: والتدين. فوالده الشيخ أحمد عبيد حميدان كان إماما لمسجد عيديد بالشحر، وجده الشيخ عبيد حميدان كان من المهتمين بتعليم الأطفال اللغة وعلوم الدين. نشأ عوض حميدان في بيئة كان فيها الشعر واللغة والغناء جزءا من الحياة الاجتماعية، فكون لنفسه تجربة شعرية خاصة، وترك عددا من النصوص الغنائية التي حملت مشاعر الناس وتناولت الحب والوفاء والفراق والحنين بلغة قريبة من القلب والوجدان الحضرمي. ومن بين ما بقي حاضرا من هذا الموروث الغنائي قصيدة يا شعلة البين التي نعيش معها اليوم بعضا من تفاصيلها ومعانيها.

يبدأ الشاعر من قلب الوجع فيقول: يا شعلة البين قل احتيالي، والدمع سيال فوق الوجن، يا لها من بداية، الفراق أصبح شعلة تحرق القلب، والدمع لم يعد قابلا للحبس. ثم يقول: ومن الزعالي قلبي ما سكن، ويا كم تحملت كم من نكالي. وكأن الشاعر يقول: حاولت أن أتحمل وصبرت كثيرا، لكن هذا الفراق أكبر من قدرتي على الاحتمال. ثم تأتي العبارة التي تلخص العلاقة الإنسانية في النص: يا معسرك يا فراق الصديق، ودعت والقلب ما هو بسالي، إنه فراق الصديق. والصديق هنا ليس مجرد رفيق عابر، بل إنسان عاش معه الشاعر أياما وذكريات ومواقف. ولهذا يقول: لا تذكر أوقات عشرته إن في ضمير ومواقف. ولهذا يقول:

وإنما يربطها بالمواقف. بفديه عن صدق حالي ومالي، يثبت صداقته في وقت ضيق، وهذه حكمة لا يحدها زمن. فالصديق الحقيقي لا نعرف قيمته في أوقات الراحة، وإنما يظهر معدنه عندما تضيق بنا الحياة.

ثم يعود الشاعر إلى الذكريات. نشرب أنا وياه قير وحالي، طابت مصافاتنا من زمن، أيام حلوة حوت كل فن. هنا نشعر أن الشاعر لا يستعيد مجرد أيام مضت، بل يستعيد حياة كاملة، مجالس وأحاديث ورفقة وضحكات وأياما كان يظن أنها ستستمر. لكن الزمن لا يبقى شيئا على حاله، فتأتي لحظة الفراق ويتحول كل ذلك الفرح إلى ذكرى، من فراق الصديق إلى فراق الوطن. وهنا نصل إلى المحطة الأهم في حلقتنا، إلى الكلمات التي تضيف للأغنية معنى آخر وتنقلها من دائرة الصداقة والفراق إلى دائرة أوسع. يقول الشاعر: لو هي بخيرة ما فارق وطاني، لأن الوطن فرقته ما تليك. تأملوا هذه الكلمات، ما فارق وطاني، ليست عبارة عابرة. الوطن في الوجدان الحضرمي ليس مجرد مكان أو حدود على خريطة. الوطن هو البيت الأول والأهل والطفولة والشارع ورائحة البحر وصوت المؤذن ومجالس الأصدقاء والأماكن التي حفظت خطواتنا الأولى. ولهذا فإن مغادرة الوطن ليست مجرد انتقال من مكان إلى مكان، إنها اقتلاع جزء من الذاكرة. والأجمل أن الشاعر لا يقول إن فراق الوطن صعب فقط، وإنما يقول لأن الوطن فرقته ما تليك، وكأنه يقول لو كانت الأمور بخير لما تركت وطني، ولو كان الخيار بيدي لما ابتعدت عن أرضي وأهلي وذكرياتي. وهنا تتجلى قيمة هذه الكلمات، لأنها تجعلنا نعيد قراءة الأغنية كلها. فإذا كان فراق الصديق موجعا، فكيف يكون فراق الوطن؟ الصديق قد تلتقي به يوما، وقد تسمع صوته، وقد تعود إلى مجلس جمعكما. أما الوطن فإذا غادرته فإنك تحمل صورته في داخلك أينما ذهبت. قد تسافر بعيدا، لكن الوطن لا يسافر منك. وقد يعيش الإنسان سنوات

طويلة بعيدا عن وطنه، ثم تكفيه رائحة أو أغنية أو كلمة بلهجته القديمة حتى يعود فجأة إلى طفولته. وهذا هو سحر الأغنية الحضرمية، أنها تستطيع أن تجعل من الكلمات البسيطة جسرا بين الإنسان

ويواصل الشاعر الناته قائلا: واليوم شاهدي فيه انتحالي من جور فرقته تغصيص ريك، ما أقسى الفراق عندما يتحول إلى اختناق. ثم يصل الشاعر إلى واحدة من أقوى صوره: جارت حمولتك والحيد عالي، وزن الحمولة 30 طن، لقد أصبح الفراق حمولة ثقيلة، ثقيلة إلى درجة أن الشاعر يقول: النيت النيت ما واحد رثالي، ظهري على الحمل ذا ما يطيق. هنا لا يعود الفراق مجرد إحساس داخلي، بل يصبح شيئا محسوسا، كأنه جبل يحمله الإنسان فوق ظهره. وإذا كان الشاعر قد وصف فراق الصديق بهذه الحمولة الثقيلة، فإن فراق الوطن يجعلنا نتخيل كم تكون حمولة الإنسان حين يحمل معه حنين وطن كامل.

وعندما نستمع إلى هذه الأغنية بآذان مختلفة وخصوصا قوله لو هي بخيرة ما فارغ طاني لأن الوطن فرقته ما تليق، فربما تلامس هذه الكلمات قلب مغترب أو مسافر، إنسان فرقت بينه وبين وطنه الظروف.

عدنا إليكم من جديد، لكن بعض الأغنيات لا نعود منها كما كنا. فحين نستمع إلى يا شعلة البين لا نسمع فقط صوتا ولحنا وكلمات، بل نسمع شيئا من تاريخنا، نسمع أصوات مجالسنا القديمة، ونتذكر أصدقاء غابوا وأماكن تغيرت وأياما جميلة لم تعد كما كانت. والأجمل أن التخميسة لو هي بخيرة ما فارق وطاني، لأن الوطن فرقته ما تريك. تمنح الأغنية بعدا وطنيا وإنسانيا، وتجعلها قريبة من كل من عرف معنى الغربة والابتعاد. فالغربة ليست دائما أن تكون في بلد آخر، قد يكون الإنسان غريبا وهو بعيد عن مدينته، وقد يكون غريبا حتى بين الناس إذا فقد الأشخاص الذين اعتاد وجودهم. لكن أقسى الغربة أن يشتاق الإنسان إلى وطنه ولا يستطيع أن يعود إليه. أحبائي المستمعين، كانت رحلتنا اليوم مع يا شعلة البين رحلة في الفراق والوفاء والصداقة والحنين، لكنها كانت أيضا رحلة إلى معنى آخر، حب الوطن. ومن هنا جاءت كلمات الشاعر لتقول لنا ببساطة شديدة: لو هي بخيرة ما فارق وطاني، لأن الوطن فرقته ما تليق. كلمات قليلة لكنها تختصر حكاية كل مغترب وكل مسافر وكل إنسان حمل حقيبته وابتعد، بينما ترك قلبه في المكان الذي يحبه. ولعل أجمل ما في الأغنية أن الزمن لم يستطيع أن يطفئ شعلة الحنين فيها، فما زالت الكلمات تقال، وما زال اللحن يسمع، وما زالت القلوب تتفاعل معها، لأن الإنسان مهما تغيرت الأيام من حوله يبقى محتاجا إلى وطن وصديق وذكرى يعود إليها حين يتعب من السفر. كانت هذه حلقتنا من نبض الحنين مع أغنية يا شعلة البين، وما حملته لنا من وجع الفراق وصدق الصداقة وحنين الوطن. إن غادرتم أوطانكم يوما فلا تتركوا أوطانكم تغادركم، فبعض الأماكن لا نسكنها فقط بل تسكننا.

0: إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من حكايات الزمن الجميل. دمتم بخير، ودامت حضرموت حاضرة في الذاكرة والوجدان. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
1: نبض الحنين.

نبض الحنين حلقات يعدها للإذاعة عيضة علي الجمحي، يقدمها محمد بن الشيخ أبو بكر، يخرجها هندسة صوتية سالم بلقلي.

غواص في بحر التراث، سياحة ثقافية تاريخية نستكشف من خلالها أهم المعالم والآثار الحضرمية. تصحبكم فيها من الإعداد منى هادي، التقديم مروى الصفرة، التنفيذ والإخراج عمر علي بامور.

أعزائي، إن التراث عبارة عن سجل حي ينقل ما كان عليه الأجداد في كل جانب من جوانب الحياة. وتكمن أهمية التراث في الآتي: الحفاظ على الهوية الثقافية بوضوح من خلال دوره في تعزيز التمسك بالجذور التاريخية والثقافية، نقل الخبرات والمعارف، حيث يحتوي التراث على تجارب ومعارف وخبرات تراكمت عبر الزمن والتي يمكن أن تكون ذات قيمة للأجيال اللاحقة. على سبيل المثال، يمكن للتراث أن يشمل الفنون الحرفية التقليدية والطرائق الزراعية وطرائق البناء التقليدية. من خلال هذه الخبرات يستفيد الأفراد ويسهموا في تحسين الحياة وتطوير المجتمعات. تعزيز السياحة والاقتصاد المحلي، حيث يعد التراث مصدرا هاما لجذب السياح إلى المناطق التاريخية، وهذا يؤدي إلى زيادة الإقبال على الخدمات السياحية المحلية وتحسين الدخل السياحي، وهذا يدعم الفنادق والمطاعم والمحلات التجارية المحلية. يسهم التراث في تعزيز الاقتصاد المحلي، وذلك من خلال دعم صناعة الحرف التقليدية والصناعات اليدوية، والذي يؤدي بدوره إلى زيادة فرص العمل. يعزز التراث المحافظة على التنوع الثقافي ويحترم التعددية الثقافية في العالم، ومن خلال الحفاظ على التقاليد والعادات واللغات والفنون الشعبية يمكننا الحفاظ على التنوع الثقافي وتعزيز وفهم واحترام الثقافات الأخرى.

تراثيات حضرمية من تراث الزواج في حضرموت. تحفظ حضرموت تراثا إنسانيا وتاريخيا يتمثل في عادات وتقاليد في كافة جوانب الحياة، ومن ضمن ذلك عادات وتقاليد الزواج والتي لها طابع خاص وجميل. ومن هذه التقاليد التراثية القبضة أو الربوط، وتكون القبضة قبل يوم الزفاف، حيث تحضر النساء من قريبات العروس وجيرانها إلى البيت ويختبئن في غرفة البيت ومعهن القابضة وهي أحد قريبات العروس، فيكون معها ثوب أو عمامة للأب أو الخال أو للزوج، وذلك حسب طقوس كل قبيلة. ثم تطلب الأم من ابنتها أن تحضر شيئا من الغرفة التي تختبئ فيها القابضة، وبمجرد أن تدخل الغرفة حتى تفاجأ بالقابضة تلقي عليها الثوب أو العمامة قائلة: وعروس على فلان الفلاني. ثم تمسك القابضة بيدها فتخرج النساء من الغرف وهن يغنين ويضربن الدفوف، وعندما يسمع العريس ذلك يبدأ بإطلاق الأعيرة النارية، كما تقوم الأم بتوزيع البن المحمص وعليه السكر، ويطلق عليه البن على الحاضرات. وبهذا التقليد تكون الفتاة قد حجزت للاحتفالات

بالمناسبات حضر موت الشعب المداوى. أعزائي المستمعون، من المعروف أن الطب الشعبي هو خلاصة المعارف والمهارات والممارسات والمعتقدات، وكذلك الخبرات المستفادة من الثقافات المختلفة. ومن هذه المعالجات الشعبية برزت العديد من النساء العاقلات كبيرات السن، واللاتي اشتهرن بمعالجة بعض الأمراض التي تصيب الأطفال. ومن هذه المعالجات الترقيب، وتستخدمه المعالجة عند إصابة الطفل بالحمى وقلة الشهية للطعام، فتقوم بتدليك عروق الرقبة باستخدام زيت السمسم أو ما يسمى صليط المعصرة. ومن أشهر من استخدمت هذه الطريقة في مدينة المكلا امرأة يقال لها رنجون أو نور سيفة، وكانت مشهورة آنذاك في المجتمع المكلاوي. التطليع، وطريقة التطليع تستخدم عند إصابة الطفل بالجي المستمر أي الطراش، وهنا تقوم المعالجة بتطليع الضلوع الذي يكون موقعه في الصدر. علاج الحالب، والحالب هو إصابة الطفل بالإسهال المستمر والذي يصحبه المغص الشديد في البطن، فتقوم المعالجة بفحص عرق الرجل. وهناك العديد من المعالجات بالطريقة الشعبية في مختلف مناطق حضرموت مثل سيئون، شبام، وتريم وغيرها.

0: مدن تاريخية وأثرية حضرمية. تريم الغناء، تجسيد للتاريخ والتراث. تذكر تريم في النقوش اليمنية كمدينة تاريخية، كما اشتهرت بمكانتها الروحية منذ ما قبل الإسلام، حيث كانت مركزا لطقوس الزيارة القديمة لقبر النبي هود، وهو موقع سوق هود، ويعتبر ضمن أسواق العرب قبل الإسلام. ومن التراث المعماري لمدينة تريم القلاع والحصون، فيوجد فيها حصن النجير وحصن القرن، وتختص تراثا عالميا بما تحويه من مكتبات تراثية ومعاهد علمية، والتي تعد من أهم مراكز البحث العلمي في اليمن. ومن أبرز المعالم في تريم الأثرية مسجد ومنارة المحضار ومكتبة الأحقاف التراثية، كما تشتهر تريم بقصورها الأثرية العديدة التي يصل عددها إلى نحو 30 قصرا شيدت خلال الفترة ما بين 1880 ميلادي إلى 1930 للميلاد. ويعتبر قصر آل الكاف هو الأعظم زخرفة في تريم، ويظهر بوضوح أن الأساليب الهندسية المختلفة في البناء قد اتبعت وفق قوانين مدروسة. ومن ينسى مساجد مدينة تريم الأثرية والتاريخية التي تميزت بها هذه المدينة. ويقول ياقوت الحمدي في كتابه معجم البلدات إن تريم سميت على اسم الملك تريم بن حضرموت بن سبأ الأصغر، وكانت عاصمة لمملكة كندة، كما كانت عاصمة سياسية في القرن السادس عشر بعد أن استولى عليها حكام الدولة الكثيرية وحاصرها. واشتهرت بقصورها الشامخة العالية رغم بنائها الطيني.
1: فرصة من العمر

حكايات حضرمية. ماشي كما التمر في الدار، من منا لم يسمع هذه العبارة؟ ماشي كما التمر في الدار، وأن حضرموت هي أوطن النخيل والتمر. ولأهمية هذا المحصول الزراعي المهم، كانت هناك العديد من الأسماء الخاصة والمصطلحات في التراث الحضرمي، ومن هذه الأسماء والمصطلحات اخترنا لكم هذه المجموعة. مقراف، ويعني إذا كبر حجم الطلع والقراف إذا انشق غشاء المقراف إلى نصفين. شمراخ، وجمعه شماريخ وهو العنقود الواحد من النخيل. الغاسي، إذا بدأ يكبر حجمه ويميل إلى اللون الأخضر. البسر، وهي بداية مرحلة النضج. الخبرة، والجمع خبر بضم الخاء، وهو كيس يصنع من جرير النخيل ونحوه يغطى أو يلبس به التمر. الحشف، وهو أردى أنواع التمر. خريف، يسمى التمر خريفا، وموسم التمر يسمى موسم الخريف. والخرفة، أكل التمر، ويقال فلان يخرف أي خرج نحو النخل لأكل الرطب، ويقال خرفت النخلة أي أثمرت. وقال الشاعر في النخلة: طيب تمرها وحالي، شبه العسل في المثال، التمر يا خير مالي وشجرته يا خير أشجار.

وبهذا أعزائي انتهت حلقة اليوم، وحتى نلتقي مجددا بإذن الله تعالى، هذه أطيب التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

غواص في بحر التراث، سياحة ثقافية تاريخية نستكشف من خلالها أهم المعالم والآثار الحضرمية. تصحبكم فيها من الإعداد منى هادي، التقديم مروى الصفرة، التنفيذ والإخراج عمر علي بامبور.

0: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
1: إذاعة المكلة تقدم

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

0: تعالي تعالي تعالي بتخبرش الدكرين بتجيران اللي قدامنا
1: يات بنهن جنبنات معهم
0: داك اللي أسنانه معوية أسنانه كده ما هي منتظمة واحد فوق التاني وبدات على شق
1: مسكينة مسكينة تحصلها تنمر من السقل
0: نقول
1: لهم الكبار أحيانا
0: نقول لشني روحت عندهم بقى قبل شهر قلت لهم ليه ما تودونها لطبيب الأسنان يعالج حالتها
1: طيب قالوا لي
0: قالوا لي ما لها علاج أبدا طول بتمي هو كده طول عمرها
1: من اللي قالهم هذا الكلام
0: هو السؤال نقول لشني دحين سألتهم إياه قالوا لي حبابتهم قالت لهم وراثة فينا ما عادش بي يصلح
1: وسمعوا كلام الحبابة يا أختي العلم اتطور وطب الأسنان صار فيه مجالات لعلاج التشوهات اللي تحصل في الأسنان حتى لو كانت مع الولادة
0: صدقيني أني قلت لهم هذا الكلام الحبابة برشمت مني قلبت ويها أم الأم برزت بي هناك بعيد
1: بتفزع على بيتها
0: برزت بي قالت لي بتروحين معي عند الدكتور
1: مسكينة.
0: وده كنبرش من العيزة
1: الأم خايفة على بيتها مش خايفة على بيتها ويوجعها اللي تسمعها عليها من الكلمة مسكينة
0: لا لا حبابتهم ومبرش ما الحاصل لي قلت لي شرحت معاها الصدق يعني وكشف عليها الدكتور وقال إن شاء الله بتتعالج
1: هي بيلقي لها تقويم طبي للأسنان أكيد
0: هو ده تقويم والله أنا ما فهمته هو ده التقويم
1: في تقويم طبي يلقونه
0: هو في شي تقويم عاده غير طبي
1: بعضهم يلقونه زين لقناها حق دلع البنيات شيء يلقنه
0: من غير هو
1: لا لا لا لا دلع بس كنا عشان لما تبتسم يكون في معجبها شكل البنيات اللي فيها التقويم
0: صدق
1: بس في حاله بجيران ده علاج ما هو دلع
0: ايوه طيب سمعي البنيه عاده هي صغيره
1: ايوه
0: تمام عاده هلا صغيره مقدور عليها هي عشان ونفسيتها تتحسن
1: ايوه بتشوفين كيف ابتسامتها بعد العلاج بتكون حلوه واحلى حتى دحين بتبتسم شيء حلوه
0: هي اصلا هي حتى دحين هي ابتسامتها ورمي زينه هي حلوه بس مو مسكينه يعني هي تخبيها كده تطرح يدها ساعات على اتمها عشان ما بغت يعني كده حد يتنمر عليها تشوف عيونهم كده يتعينون فيها ما
1: كلام جارح
0: وكلام يجرحها احيانا
1: طيب لما رحت عند الدكتور وقال لكم
0: قال نفس كلام الشهودة قال العلم يا بنت الحلال تطور وان شاء الله مع التقويم والالتزام بالتعليمات بتتحسن اسنانها وما دام البنت عادها صغيره بيكون الامر بسيط طمن نحن كده
1: صح الكلام والعلاج في الصغر اسهل على اسنان البنت وعلى نفسيتها كمان مش لما تكبر
0: صح كلامش

0: كلمتين
1: كلمتين.
0: كلمتين معي أنا أفرح محمد وأروى محمد.

السادسة وخمسين دقيقة مساء في استديو إذاعة البوكلا، مستمعين إليكم الآن الموجز الختامي للأخبار. شدد أعضاء مجلس الأمن الدولي على ضرورة التطبيق الكامل لقرار المجلس رقم 2216 لعام 2015 والقرارات اللاحقة الخاصة بالشأن اليمني، مجددين دعمهم لحكومة اليمن والتزامهم الفوري

0: قدرتها على الصمود والمبادرة للتخفيف من آثار الحرب، داعية إلى الانتقال من النظر إليها كضحية إلى الاعتراف بها شريكا فاعلا في إنهاء النزاع. أدانت وزارة حقوق الإنسان بأشد العبارات أعمال النهب والاعتداء والتهديد التي تمارسها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المشاة والبرامج الإنسانية والطبية الممولة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة ومناطق الساحل الغربي، والتي طالت عيادات طبية ومستودعات للغذاء والدواء ومشاريع للمياه والإيواء، وعرضت عددا من الخدمات الإنسانية الأساسية لخطر التوقف الكامل. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمي بارباع على نتائج النزول الميداني الذي نفذته الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمديريات الوادي والصحراء إلى مديرية العبر، والهدف إلى حصر الاحتياجات وتنظيم أوضاع النازحين والاستعداد لأي موجات نزوح محتملة. أخيرا، توقع مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد اليوم السبت أن تشهد المناطق الساحلية والقريبة منها طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غائم جزئي، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى، والرياح معتدلة تشتد حول أرخبيل سقطرى وأجزاء من السواحل الجنوبية. مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم إلى ختام الموجز الختامي للأخبار ليومنا السبت. ختام أرسالنا الإذاعي من إذاعة المكلة لهذا اليوم هو القرآن الكريم، حيث ننصت وإياكم للمقرئ إسماعيل عبد الهادي وما سيتيسر له من سورة الانفطار.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العلي العظيم. مستمعينا الكرام، بهذه التلاوة العطرة نصل بكم إلى ختام بث إرسالنا الإذاعي عبر أثير إذاعة المكلا صوت حضرموت ليومنا السبت. لقاؤنا يتجدد بكم عند 7 من صباح غد الأحد. إلى ذلكم الموعد استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هنا إذاعة المكلا صوت حضرموت.